أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. أجمل

باقي 3 أيام. لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

عسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد.

0: سلطان نيادي ويطلع على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف. الكويت إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. كما استعرض سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. هذا وكان قد وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وقت سابق يوم أمس إلى الدولة في زيارة أخوية، حيث كان في مقدمة مستقبليه في المطار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يوم أمس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، يرافقه سعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب بحضور عدد من أعضاء المجالس الشبابية التابعة لجهات في إمارة رأس الخيمة. هذا واطلع سموه خلال اللقاء على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف ومساراته وأهدافه. كما استمع سموه إلى آراء أعضاء المجالس الشبابية وتطلعاتهم، وجرى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتمكين الشباب وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وتوسيع مشاركتهم في مختلف مجالات العمل الوطني بما يعزز إسهامهم في مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من التنمية المستدامة والازدهار. وأكد سموه أن شباب الإمارات أساس التنمية ومحرك رئيسي لمسيرة ازدهار الوطن، وأن الثقة بقدراتهم وطموحاتهم تمثل ركيزة أساسية في نهج دولة الإمارات ورؤيتها للمستقبل، مشيرا إلى أن ما يمتلكه الشباب من معرفة وطاقة وإبداع يمثل ثروة وطنية حقيقية قادرة على تحويل الطموحات إلى نجاحات وإنجازات وطنية عظيمة. وهنأ سموه شباب دولة الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للشباب وحثهم على مواصلة التعلم والسعي إلى التميز وتبني ثقافة الإبداع والابتكار. يعد يوم العالمي للشباب بمثابة ذكرى سنوية ملهمة تلقي الضوء على قضايا الشباب، وهي نافذة عالمية للاستماع إلى أصواتهم ومطالبهم ولرفع الوعي بالتحديات التي يواجهونها والفرص التي يسهمون في إطلاقها. بهذه المناسبة تحدث لمركز أخبار ARN سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
2: اليوم العالمي للشباب يمثل فرصة للتأكيد على أن مستقبل الدول لم يعد يقاس بحجم موادها الطبيعية، إنما بقدرتها على إعداد شباب يمتلكون المعرفة والمرونة والقدرة على قيادة التغيير في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة. المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم.

0: الابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم. محطة دولة الإمارات اليوم في مجال تمكين الشباب يمثل نموذج عالمي حقيقة في الاستثمار في الإنسان بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الشباب شركاء في صنع القرار وقادة في مختلف القطاعات ومساهمين في صياغة مستقبل الدولة. التحدي لم يعد في توفير المعرفة بل في إعداد شباب يمتلكون القدرة على التفكير النقدي والتعلم مدى الحياة والعمل في بيئات تتغير باستمرار.
1: أطلقت بلدية دبي مشروعاً مبتكراً يعتمد على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إصدار تراخيص البناء بالكامل في خطوة نوعية تعزز ريادة دبي في التحول الرقمي وترسخ مكانتها العالمية في تبني الحلول الحكومية الذكية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة ابتسام العامري مدير قسم التراخيص في بلدية دبي.
2: المشروع عبارة عن نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية. يتأكد أيضا من مطابقتها لاشتراطات كود دبي للبناء والمتطلبات الفنية والهندسية. من خلال هالمشروع بنصدر تراخيص البناء لمختلف أنواع المباني من هالفلل الخاصة والفلل الاستثمارية بشكل آلي معتمدين على تقنيات الذكاء الاصطناعي واللي بدوره بيقوم بمراجعة التصاميم والتأكد من الاشتراطات المعمارية والإنشائية والأنظمة الميكانيكية والصحية بالإضافة إلى بيانات المبنى. والأهم أن المتعامل بيقدر يستفيد ويسوي تدقيق مسبق للتصميم قبل ما يتم تقديمه ويحصل على قرار فوري مع ملاحظات واضحة في حال وجود أي تعديلات مطلوبة. والمشروع بيسهم أكيد في تقليص زمن إصدار رخص البناء وأكيد بيقدم للمتعاملين خدمة أسرع وأسهل وأكثر دقة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: ننتقل بكم إلى الكويت حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية ودقيقة. وقالت وزارة الداخلية إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايب.

يسعد لي صباحكم بكل خير مستمعين العربية 99. يا أهلا وسهلا فيكم في أكسترا فايبز، معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99. صباحكم الله بالخير مستمعين الغالين. اليوم معانا برنامج الروعة زي ما عودناكم إن شاء الله كل ساعة، ما شاء الله أنا شايف عندي سيستم، كل ساعة يا إخوان عندنا لكم مسابقة من الأولى لين الأخيرة، من 7 لين 10. أول شيء يا جماعة، في عندي موضوع مهم جدا ودي أكلمكم عليه. كم واحد تعرفه في حياتك عنده هوايات معينة؟ الهواية الأولى السباحة، الهواية الثانية ركوب الخيل، ممكن إنه يحب السفر، والهواية الأهم إنه يشتكي في الدوام. أهم شيء عنده إنه يشتكي. في ناس يا جماعة تحس إنه جاي الدوام عنده مهمة أساسية إنه يشتكي، التاسك متأخر يشتكي، فلان ما سوى شغلة يشتكي، الإدارة غيرت شيء يشتكي، الإدارة ما غيرت شيء برضو يشتكي. أحيانا تحس لو تخيره تقول له تبغى المشكلة هذه تنحل، تبغانا نسوي التاسك، ولا تبغى تقعد ساعة تفضفضي وتشتكي، يقول لك ها لا لا خلينا نتكلم شوي، أنا مستمتع بالشكوى اللي أنا فيها. ترى هنا الفرق بين أنك تلاحظ مشكلة وبين أنك تعيش على المشكلة، لأنه طبيعي جدا في أي شغل يكون عندك أشياء غلط، ناس تقصر، قرارات ما تعجبك، ضغط، تاسكات تتأخر. بس السؤال أنت يوم تشوف المشكلة إيش تسوي بعدها؟ ها؟ إيش تسوي؟ ترى لازم تعرف، في ناس عندهم أكيد يقول أيوة إيش نقدر نسوي، وفي ناس تقول تعال أنا أقول لك يأشر على طول، الفينجر هذه تطلع زي توم جيري، تعرفون يوم توم يأشر على جيري ينادي ربع يقول له هذا هو المشكلة. وهذا النوع الثاني ترى خطير جداً. فسؤالنا لكم في الساعة الأولى بصراحة، هل تعرف شخص في الدوام تحس إنه الشكوى عنده جزء من الجوب ديسكريبشن، يوم وظفوه قالوا له أنت قسم الشكاوي تتشكى بس، وإيش أكثر شيء يشتكي منه؟ تقدرون تشاركونا على 404 أو على تطبيق ARN Play أو على الواتساب 0487155522. أول ساعة من إكسترا فايبز راح أعطيكم تذكرتين لآلان ووكر، بعطيكم تفاصيل بعد شوي.

آلان ووكر يا جماعة، واحدة من أغانيه الشهيرة جدا اللون، لو تعرفون عن آلان ووكر هذا الشخص اللي حرفيا يعني كل مراهقتنا كان هو أسلوب الأغاني هذا اللي يعتبر زي الإلكتريك دي جي ستايل، يكون شوي عروض ليزر، عروض دي جي بخار كذا اللي يطلع والنيران وهذه الحاجات كلها تقدرون تعيشونها على فكرة. تاريخ 22 أغسطس في كوكاكولا أرينا راح أعطيكم تذكرتين لحضور آلان ووكر اليوم، راح أعطيكم إياها الساعة الأولى من إكسترا فايبز. نتكلم على دي جي بليس ودي جي سليم من أشهر الدي جيز اللي موجودين في الإمارات. تقدرون تحجزون تذاكر على coca-cola-arena.com واليوم لكم تذكرتين في إكسترا فايبز. تعرفون أنا أحب أسهلها عليكم الساعة الأولى، بس ابعت لي آلان ووكر مع اسمائك الثنائية على 404 أو حتى على الواتساب 0487155222 وإن شاء الله أنك فايز معنا في الساعة الأولى من إكسترا فايبز وتروح تستمتع بالأسطورة آلان ووكر.

0: مو موفي دروب يا جماعة، بس آخر واحدة. حسيت نفسي دي جي والله. كما كما كما ارمي في السيارة روح. سعد لي صباحكم يا جماعة.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بلس No limits all in.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

الشكوى معدية. المشكلة انه الشخص اللي يشتكي طول الوقت ترى ما يأثر على نفسه بس يأثر عليك انت بعد. هذا فعلا له اساس في علم النفس التنظيمي، يقول لك المشاعر والسلوكيات داخل فرق العمل اكيد مش ممكن راح تنتقل بين الاشخاص، والجو السلبي المستمر يأثر على المزاج والتعاون واكيد على الاداء. يعني ممكن انت تدخل الدوام الصبح امورك طيبة، القهوة بايدك، كذا اخذت نفس تقول يلا بسم الله خلونا نبدأ ايش راح نسوي، تجلس 20 دقيقة مع واحد يا اخي هذا المكان والادارة وفلان وعلان وهذا ليش يسوي كذا واصلا ما حد مقدرنا، تقوم من عنده تحس انك كذا كنت مربط، تعرف تقول انا ليش كرهت حياتي فجأة، كنت كيجك عرفت الرجة هذيك ايش فيه. عشان كذا احيانا افضل شيء تسويه انه don't engage، لا تسولف معه، لا اشرد يوم تشوف ذا البني ادم ور سوي زي سوبر ماريو يشرد. مو كل شكوى لازم تدخل فيها ترى، مو كل مره احد يبدا ينتقد لازم تقول له اي والله صح بعد اقول لك شغله ثانيه وتبدوا انتوا ايش تتراكمون على بعض، لانك انت كذا قاعد تساعده انه يشتكي اكثر. اسمع اذا الشخص هذا فعلا يحتاجك لكن اكتشفت انها نفس الشكوى كل يوم بدون محاولة للحل، خلاص حط حدود، مو بلازم تقعد كل يوم نفس السالفة نسمعها، لانه منظورك لمكان عملك يتأثر بالناس اللي حولك. اذا كل يوم تسمع اسوأ شيء في المكان بعد فترة ما عاد بتشوف الاشياء الزينة الموجودة اصلا. سؤالي لكم، هل قد صار معاكم شخص في الدوام من كثر ما يشتكي خلاكم ها بديت تبدأ تكره الشغل أو تشوفه بطريقة أسوأ؟ عشان ما نقول تكره، يعني بديت تثقل عليك التاسكات حقك والجية والدوام، ترى ما تحس فيه لأنه سواليف بينكم. أنت قد تكون مبسوط لأنك أنت الشكاية عزيزي المستمع، أنا أحاول أصل لك إياه ماني قادر والله.

0: يسعدني صباحكم مستمعين الفخمين. دائما نستلم رسائلكم على 4-0-4 أو على تطبيق ARN Play أو الواتساب 0-4-8-7-1-5-5-2-2. نقول صباح الخير لهيثم. هيثم خطار يسعد لي صباحك، معكم مستمع جديد، نورت والله العربية 99 يا هيثم، يا أهلا وسهلا فيك. سامي يسعد لي صباحك. محمد جوارنا، الأسماء الأخيرة سيء فيها فبقول محمد. آية يسعد لي صباحك. نهلة يسعد لي صباحك. سارة بعتلت لنا مسج، عاد سارة في علم النفس مختصة، فخلينا نسمع شو قالت.
1: صباح الخير كريم.
0: يا صباح الورد
1: كريم. هذول الناس ماشيين بنظام معين.
0: نعم عن هذول الناس احنا نتكلم، عن اللي يشتكي في الدوام كثير يا اخوان، اللي توا داخل السيارة مو عارف شو السالفة. تفضلي سارة.
1: في مرة قرأت انه لما في علم الطاقة وهالأمور يعني
0: إيه؟
1: إنه بني آدم لما يشوف حدا من على الصبح، أنت من أول الصبح يعني لما تكون فريش عم تأخذ يعني تكون أكثر عرضة أنك تستقبل طاقات.
0: صح، تكون سبونج،
1: سواء طاقة إيجابية أو طاقة سلبية.
0: صح صح صح صح.
1: المشكلة وين؟ إنه في ناس معينة فهمت الموضوع غلط أو مخده بطريقة تانية، بيقول لك أنا حروح على بني آدم هذا أديه الطاقة السلبية لأخذ منه طاقته الإيجابية،
0: جاي يشحن عندي عبي بنزين. أي
1: فهم ماشيين بهالنظام، إنه أول ما يشوفك يبلد الشكاوي خلاص، يديك كل الطاقة السلبية اللي عنده وخلاص، عم يستمد عم ياخد منك حيويتك، ياخد منك good vibes بتاعك، ياخد منك حاجات كتير.
0: صح.
1: فتقريبا هما ماشيين بهالنظام.
0: لا، والمصيبة يوم انت ما تكون مركز على هذا الشيء، في بعض الناس يعني حسب انها سواليف عادية، ما هو لسه ما دخل في عقله الواعي انه هذا الشيء اللي قاعد يسويه غلط.
1: وانا حرفيا بسبب شخص معين، وكانت الـ HR اصلا يعني تركت شغل القديم، يعني ما بعرف اتعامل مع هالناس ابدا، ما بعرف اتعامل معها.
0: والله ما الومك ابدا يا سارة، ابدا ما الومك. هذا الحاجة من اسوأ الاشياء اللي ممكن تلقاها في الدوام فعلا، انك والمشكلة انه يعني يكون مثلا يعني انت ما في بينك وبينه مثلا اي مشكلة، هو بس انسان شكاي، فايش ايش ايش اقدر اسوي هنا؟ خضر يقول صباح الخير. نعم يوجد كثيرا في البيئة اللي اشتغل فيها، ولكن هي ظاهرة في اغلب الشركات الكبيرة. فعلا الشركات الكبيرة الصغيرة، أو والله خضر انا اشوفها في كل مكان، حتى في حياتك، حتى مو في الدوام، حتى في حياتك الشخصية، بس انك تعرف فرق، تعرف توصل للمعلومة هذه، انه اوه اصبر، هذا البني ادم سلبيته كثير، شكاويه كثير، لازم افهم هذا الشيء، بحيث انه لما يجي يرمي عليك يكون عندك حاجز. انت عارف تعطي ابتسامة، الله يعين، شو نسوي؟ فهمت كيف يعني؟ تحاول انك ايش، don't interact، عشان ما على قولة سارة تاخذ منه، يعبي بنزين من عندك بلاش ليه. تحية وسلام كبير لكل من يسمع العربية 99، سعد لي صباحكم. مكملين في آلان ووكر، تذكرتين لحضور آلان ووكر 22 أغسطس في كوكاكولا أرينا. بعت لي آلان ووكر مع أسماك الثنائية في آخر الساعة هذه، راح نعلن عن الفائز.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أطرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في JA The Resort مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
3: نشوف كيف الزحمة على شوارع دبي، على شارع الشيخ زايد باتجاه إلى أبوظبي، كذلك إلى الشارقة لا توجد زحمة تذكر. شارع الخير كذلك أفضل بكثير من أمس. أمس كان في حوادث باتجاه إلى أبوظبي، الحمد لله اليوم ما في حوادث تذكر. شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا عند بالقرب من جلوبال فيليج القرية العالمية بالاتجاه إلى أبوظبي في حادثين هناك يا جماعة مسبب زحمة. نتمنى السلامة للجميع اللي متجهين إلى أبوظبي. أفضل شارع الخيل لو تأخذونه، لأنه يبدو أن هناك حادثين يعني مسببين زحمة هناك عند بالقرب من القرية العالمية. ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

ما احلى الموضوع يا اخوان، لين ما اسمع رايكم انتو. شو رايك بالشكاي اللي في الدوم اللي دائما يوزع طاقته على الكل، طاقته السلبيه طبعا. نسلين تقول صباحو كريم، والله انا بكل مكان بداوم فيه بلاقي هذه الشخصيه، كان الاتش ار لازم يختار واحد من هذول في كل قسم. الاتش ار دائما المسكين اللي يلبس، وكمان الشخص اللي اول يوم تتعرف عليه وهو بيقول انا بترك الشغل خلاص، وفي الاخر تلاقيه طلع ابن الشركه. او ماي جاد، هذا الدبل فيس، هذا ايجنت، هذا انتبه منه، هذا جاسوس، هذا جاسوس. يسعد لي صباحك نسرين، فعلا فعلا الموضوع هذا يعني ما ادري ايش اقول لك. انا صراحه انا احاول ابسطها قدر المستطاع. اسمعني، تقدر تسوي شيء تجاه هذه المشكله سوي، ما تقدر لا تتكلم ولا توزع سلبية. أنا ما أقول لك أبدا ما تنطق، كلنا بشر أحيانا لازم نطلع الطاقة هذه، بس ارجع وركز على نفسك. ترى أنا شيء يعجبني جدا في بعض الناس، والقادة خصوصا يكون مانجر كذا فنان، يكون شايف المشكلة وعارف إنها موجودة بس ساكت، مو لأنه مو مهتم، بالعكس هو فاهم إنه بعض الأشياء يعني تحتاج منك وقت، ما في تغيير حقيقي يصير بزر. يعني مثلا حتى جسمك لو تبي تروح تبني عضلات، تبي تنزل وزن، تحتاج أشهر في النادي كل يوم، وانت تشيل أثقال، تسوي كارديو، تلعب، تتاكل، أشهر عشان يبدأ إيش يحتاج، يعني يبدأ التغيير يبان فيك. الشغل نفس الشيء، ثقافة فريق ما تتغير بيوم، طريقة تفكير شخص ما تتغير بيوم، نظام كامل انت تتكلم على أشخاص كلهم ما راح يتغيرون بيوم. فإذا الموضوع بيدك انت، ابدأ بالقطعة الصغيرة، اصغر شيء، هذا الليجو الصغير هذه حطها بس عشان اليوم، بس تسوي شيء، انجز شيء. اما اسوأ حاجة ممكن تسويها انك تقول ترى انا قلت لكم، انا من زمان اقول، ما حد يسمعني، التاسك اصلا مستحيل، بعدين انت ما تسوي شيء. طيب شو استفدنا؟ ففعلا ابيكم تركزون بهذا الكلام يا اخوان. القوة انك تعرف متى تتكلم، متى تتحرك، متى تصبر وتسكت، كذا أورا تكون إنسان فاهم، يعني كإنسان يعني مو كل شيء ياخذ منك ردة فعل، ولا لا؟ أسمع رأيكم دائما على 404 أو على 0487155222 بالنسبة للواتساب. سارة تقول وصلت على شارع الشيخ محمد بن زايد والحادث هناك، درب السلامة سارة، حبة حبة ما تشوفين شر. ويس راح نعلم مين الفائز معنا في آلان ووكر، مستمرين في المسابقة هذه، بس أول شيء نسمع راغب علامة.

0: جاء الوقت نعرف مين اللي فاز معنا بتذكرتين لحضور آلان ووكر تاريخ 22 أغسطس السبت اللي بعد هذا في كوكاكولا أرينا. نقول ألف مبروك لنهلة السيد، ألف مبروك يا نهلة، رايحين لآلان ووكر، انجوي في كوكاكولا أرينا. بالنسبة لكل من يسمعني، لا زال معنا مسابقتين إن شاء الله الساعة الجاية واللي بعدها كذلك. أكيد تعرفون بيت ذا هيت لي شهر وأنا أتكلم عنه، من أحلى الإفنتات اللي أحبها. الساعة القادمة إن شاء الله راح أعطيكم تذكرتين، فبريك صغير جدا وراح نكمل معاكم إكسترا فايبز، لا تروحون بعيد.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخط للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: استعدوا لتحدي One Pulse في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.

0: صمت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. الكويت إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية. الداخلية العراقية تعلن اعتقال عدد من الأشخاص بحوزتهم طائرات مسيرة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية.

0: تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. كما استعرض سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. هذا وكان قد وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في وقت سابق يوم أمس إلى الدولة في زيارة أخوية، حيث كان في مقدمة مستقبليه في المطار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. من جانب آخر، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يوم أمس اتصالا هاتفيا من فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحث خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم أولويات التنمية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الأمام لتحقيق أهداف شراكتهما الاقتصادية الشاملة واستثمار كل الفرص المتاحة في مسارها لما فيه الخير والنماء لشعبيهما. كما أعرب رئيس الكونغو عن شكره وتقديره لصاحب سمو رئيس الدولة، مثمنا المساعدات والإمدادات الطبية الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات لتعزيز الاستجابة للأوضاع الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يعد يوم العالمي للشباب بمثابة ذكرى سنوية ملهمة تلقي الضوء على قضايا الشباب، وهي نافذة عالمية للاستماع إلى أصواتهم ومطالبهم ولرفع الوعي بالتحديات التي يواجهونها والفرص التي يسهمون في إطلاقها. بهذه المناسبة تحدث لمركز أخبار ARN سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
1: اليوم العالمي للشباب يمثل فرصة للتأكيد على أن مستقبل الدول لم يعد يقاس بحجم موادها الطبيعية، إنما بقدرتها على إعداد شباب يمتلكون المعرفة والمرونة والقدرة على قيادة التغيير في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة. المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم. ما حققته دولة الإمارات اليوم في مجال تمكين الشباب يمثل نموذج عالمي حقيقة في الاستثمار في الإنسان بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الشباب شركاء في صنع القرار وقادة في مختلف القطاعات ومساهمين في صياغة مستقبل الدولة. التحدي لم يعد في توفير المعرفة بل في إعداد شباب يمتلكون القدرة على التفكير النقدي والتعلم مدى الحياة والعمل في بيئات تتغير باستمرار.
0: أطلقت بلدية دبي مشروعاً مبتكراً يعتمد على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إصدار تراخيص البناء بالكامل، في خطوة نوعية تعزز ريادة دبي في التحول الرقمي وترسخ مكانتها العالمية في تبني الحلول الحكومية الذكية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة ابتسام العامري مدير قسم التراخيص في بلدية دبي.
2: المشروع عبارة عن نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية، يتأكد أيضا من مطابقتها لاشتراطات كود دبي للبناء والمتطلبات الفنية والهندسية. من خلال هالمشروع بنصدر تراخيص البناء لمختلف أنواع المباني منها الفلل الخاصة والفلل الاستثمارية بشكل آلي، معتمدين على تقنيات الذكاء الاصطناعي الاصطناعي، واللي بدوره بيقوم بمراجعة التصاميم والتأكد من الاشتراطات المعمارية والإنشائية والأنظمة

0: الميكانيكية والصحية، بالإضافة إلى بيانات المبنى. والأهم أن المتعامل بيقدر يستفيد ويسوي تدقيق مسبق للتصميم قبل ما يتم تقديمه، ويحصل على قرار فوري مع ملاحظات واضحة في حال وجود أي تعديلات مطلوبة. والمشروع بيسهم أكيد في تقليص زمن إصدار رخص البناء، وأكيد بيقدم للمتعاملين خدمة أسرع وأسهل وأكثر دقة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الآن ننتقل إلى الكويت، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. وقالت وزارة الداخلية إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة، وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. إلى العراق، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم أمس اعتقال 4 أشخاص بحوزتهم 20 طائرة مسيرة محلية الصنع في العاصمة بغداد. وذكرت الوزارة في بيان أن عملية الاعتقال والضبط نفذت بواسطة مفارز وكالة الاستخبارات التابعة لمديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بغداد بعد الحصول على الموافقات القضائية اللازمة. وأشارت إلى أن المتهمين 4 اعترفوا أثناء التحقيق معهم بحيازتهم الطائرات المسيرة لغرض المتاجرة بها. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

الشباب. يسعد لي صباحكم مستمعين العربية 99، أهلا وسهلا فيكم في الساعة الثانية من إكسترا فايبز، معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99. ساعة ثانية فيها مسابقة كذلك ومواضيع حلوة لكم إن شاء الله. يا جماعة أنا قاعد مسوي كاونت داون عندي على الأيام، على الساعات، على الدقائق، على الثواني. ليش؟ لأنه بيت ذا هيت من أحلى الإيفنتات اللي أحب إني أحضرها أولاً قبل ما إنها تكون شغلة أو شيء. أنا أبي أحضر على بيت دهيت يا إخوان، لأنه من جد مكان في الصيف هو المطلوب، هذا بالضبط اللي أنا أحتاج أسويه. أبي مكان وسيع، فيه أكل، فيه فعاليات، وأيضاً فيه حفلة، فيه فنانين أحبهم. يا تنوع الفنانين، يعني الحفلات اللي راحت شيء والحفلات اللي جاية شيء. نتكلم على الويكند هذا إن شاء الله، راح يكون معنا مروان موسى وحليم، وراح أعطيك تذكرتين لحضور الحفل يا إخوان. وحاب أذكركم من الويكند اللي بعده السبت الجاي ليجاسي، بيك سام، عزيز مرقة، واليوم اللي بعده كذلك تخيلوا مين أعلنوا، يعني من قوة ونجاح أكيد حفلة رشا رزق، قالوا ليش ما ندلعهم أكثر، يستاهلون. عطونا اليوم اللي بعده اللي هو تاريخ 23 أغسطس، راح يكون معانا طارق ومحمد العربي طرقان، يعني راح نغني معاهم أغاني سبيستون، حق دراغون بول، حق هزيم الرعد، حق يعني جو مرة ثانية، راح نعيش أجواء سبيستون وأجواء الأغاني اللي كبرنا عليها ونغني كلنا مع بعض. عاد حفلة رشا رزق يا إخوان للحين أتذكر كان الانرجي اللي فيها مش طبيعي، كلنا كذا اللي في القاعة صار no judgment، نسمع ريمي كلنا نبكي مع بعض، ما في أحد يطالع في الثاني يقول شيك أنت يا لا، كلنا طاقة واحدة، ما في أي أحكام مسبقة على أي أحد. واليوم راح أعطيكم تذكرتين لحضور مروان موسى وحليم. كذلك أخوان حاب أذكركم أنه أنا من الساعة 6 المساء راح أكون هناك، يعني الحفلة تقريبا تبدأ 9، أنا من 6 موجود قاعد ألعبكم ألعاب، والألعاب هذه فيها جوائز رهيبة. نتكلم على ستيكيشن، نتكلم على فاوتشرات قيمتها 500 درهم، نتكلم على أغراض حلوة زي سماعات أو ساعات سمارت، سماعات كذلك إيربودز، ألعاب حلوة وفعاليات جميلة لك وللأهل، والكل راح يستمتع، وأكيد في أكل وفي قعدات حلوة ودي جي شغال، بيج هاس راح يكون كذلك هناك، ففعالية حلوة جدا للويكند. نورونا يا إخوان، تقدرون تحجزون تذاكركم على بلاتينم ليست، وتقدرون تفوزون معايا بتذكرتين اليوم، بس تبعتوا لي بيت ذا هيت على 404 أو على تطبيق يارن بلاي أو على الواتساب 04-871-5522، يكتب لي بيت ذا هيت مع اسمك الثنائية. آخر الساعة هذه إن شاء الله راح أعلن عن الفائز بتذكرتين لحضور بيت ذا هيت بعد بكرة، وايد متحمس إني أشوفكم. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، إكسترا فايب ساعة الثانية، ليتس جو.

أنا أستمتع يوم فريق الماركتينج يبدعوا، يوم يكون عندك كذا فريق ماركتينج يعني وحوش، يعني إيش ليفل بوس، ما في أقوى منهم. جماعة أكيد مر عليكم هذا البوست أو لا، خلينا نشوف. نتفليكس حبست رجال حقيقي، رجل في لوحة إعلانية، شفت اللوحات هذه اللي نمشي إحنا في الشارع نشوفها فوق معلقة؟ تخيلوا إنه في رجال داخل اللوحة ويعني قعدوا 3 أيام. اللوحة عبارة عن بيت، كأنها بيت، ما أدري شلون أوصف لكم إياه، يعني كأنه مجلس كذا وأنت تشوف من برا، كأنه في قزاز كذا والرجال داخل. طبعا اللوحة وسيعة يعني فشايلة زي ربع غرفة كذا، باين إنه محبوس داخل البيت. ليش؟ عشان يسوقوا لفيلم جديد. الفيلم هذا يتكلم عن إنه كل الناس محبوسة في البيت. راح أعطيكم تفاصيل أكثر عن الموضوع هذا، بس يعني اللي من قسم ماركتينج قاعد يسمعني تيك نوتس يا عمي، أنا رايح أشوف الفيلم بس عشان اللوحة الإعلانية هذه.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

طيب شو السالفة؟ في حملة سوتها نتفليكس ولا أحلى، حولت اللوحة إعلانية ضخمة على شارع سانست بوليفارد بلوس أنجلوس لغرفة مجلس يا إخوان، غرفة معيشة كذا برا تكية يعني، عايش داخلها رجال حقيقي، قاعدين الناس شايفينه يعني، وهم رايحين جايين يشوفونه داخل تاكي على معاه زي الكرسي كذا مع كاسة شاي قاعد يتابع تلفزيون ما ادري قاعد يسوي، فأثار فضول كبير والفيديو انتشر بشكل كبير جدا. عن ايش الحملة هذه تتكلم او ايش الموضوع؟ دامها نتفليكس اكيد في مسلسل او فيلم، هو فيلم اسمه The Last House، هذا فيلم إثارة، فيلم اكشن على شوية رعب، على يحكي عن عائلة من 4 أفراد ينحبسون داخل بيت ما يقدرون يطلعون، ولازم يحافظون على الموارد والأكل، وأصلا يحافظون على دماغهم، تخيل تنحبس مع أهلك منكم 4 محبوسين ما حد يقدر يطلع من البيت، هذا الحالة أكشن لحالة. فردة فعل الناس كانت أكيد مستغربين، يقولوا هذا البني آدم صدق يوقفون السيارات يرفعون الجوالات يصورون. طبعا يعني نتفليكس منزلة فيديوهات عن الوضع، أنه قديش الموضوع هذا أثار اهتمام الناس، ومش مصدقين، يقولون هذا مانيكن، هذا مو حقيقي. شوية يلتفت الرجال يسلم عليهم وما ينصدمون، إيش فيه الرجال هذا قعد 3 أيام داخل يا إخوان، هو ممثل وعلى فكرة اندفع له فلوس، تخيل كم اندفع له، تخيل كم اندفع له على 3 أيام هذه اللي تكى فيها، كم اندفع له، كم أنت دقيقة I like this very much. أنت عزيزي المستمع، لو أقول لك أشيلك أنت وأحطك في لوحة إعلانية تعيش داخل هذه اللوحة الإعلانية معك أكلك شربك تلفزيون التكي 3 أيام، كم تأخذ مني؟ ابعت لي على 4-0-4 أو على الواتساب 0-4-8-7-1-5-5-2-2 برأيك what's fair، كم أعطيك عشان التكي داخل اللوحة الإعلانية؟ بس نشوفك كل يوم نجي كذا نسلم عليك، انت تسلم علينا وعايش حياتك طبيعي، قاعد في المجلس ما عندك اي شيء، شغل نتفليكس، طيب يلا ها معك مسلسلات تخلصها، معك افلام تخلصها، كم تستاهل، كم تشيك، هاو ماتش دو يو وانت، كلمني بالدولار ها، الله يرضى عليك، لان انا عندي المبلغ اللي اخذ الرجال هذا، نشوف من يجيبها صح او قريبه منها او من هاي اكسبكتيشنز عنده، ترى قاعد انت في المجلس ما تسوي شيء.

0: مستمعين يقدرون أنفسهم بشكل مش طبيعي. والله تستاهلون، ليش لا؟ ترى السلف وورث هذا يا إخوان أنا قدري كذا، تبي ولا ما تبي؟ ترى راح تحبسني ثلاثة أيام مو بسيطة. مثلا شاهد، يعني شاهد أنت عد، يعني من أروق الناس اللي قلتي 300,000 دولار. 300,000 دولار أتكيك ثلاثة أيام ما عندك أي مشكلة، ليش لا؟ ليش لا يا شهد؟ تستاهلين والله. تعالوا نسمع سارة شو سارة الحالة. والله هذه قصة الحالة. سارة،
1: أنا عن نفسي يا كريم ما راح أخذ شيء، بس أعطوني مساحة عن زوجي 3 أيام. أنا مستعدة أتعلق بتشعبط، أبقى شعبوطة أومن، أبقى أي حاجة.
0: شعبوطة أومن.
1: بعدونا عن بعض شوي.
0: والله من جد، يعني شوف أنا ممكن بلاش إذا بس آخر 3 أيام أنا بس أوف. مثلا عوض يقول 3، إيش في عوض؟ هي 3,000,000 دولار شيء بسيط يعني. انت يا حبيبي، انت بجت الفيلم هذا يا عوض، انت خلصت على نتفليكس كل شيء. نسمة تقول صباحه، مليون ونص الى 2 مليون. يعني انا حبيت النيغوشيشن ستايل يا نسمة، انه يعني ها، يعني شوف انا اعطيتك ما بين مليون الى 1,500,000، يعني شيء فنان. حنان عكاش، حنان انت كأنك جديدة علينا. صباح الخير حنان، انا كأني اول مرة اشوفك عندنا، اهلا وسهلا. بطلب 1,000,000 دولار لهيك دور، يجي يا حنان، ليش لا؟ 1,000,000 دولار تستاهلين يا حنان. انت على فكرة حتقعدين، بس يعني كنا نتكلم قبل يومين على الضمير المهني يا اخوان، هل لا زال موجود عندكم ولا بح ما عاد فيه؟ انت قاعد ما تسوي شيء. محمد الخطيب، ايوه محمد الخطيب قال يعني شيء منطقي، قال 25,000 دولار شيء منطقي. صح محمد الخطيب، هو مو احسن منك، ترى مستحيل يكون في احد احسن من احد في انه يقعد. قعدتك مو عجبتني والله، غير شوي، حط رجل على رجل، ما ينفع. يمين يمال، صبحك الله بالخير حبيبي، شو اخبارك؟ نتكلم عن فيلم نتفليكس، عملوا دعايه على البيلبورد كذا كبيره، حطوا رجال داخل البيلبورد على اساس انه عايش هناك، شكل البيلبورد كانه بيت، يسوقون الفيلم انك تكون محبوس في البيت، فحطوا هذا الرجال محبوس داخل البيلبورد لمدة 3 أيام، فالموضوع ضرب على الترند. فأنا قاعد أخلي الناس تقيم كم أستاهل يعطوني فلوس عشان أقعد في اللوحة الإعلانية هاي 3 أيام، وانت سامع الأرقام المخيفة هذه. يعني محمد الخطيب يقول بس يحطوا لي بلاي ستيشن. شوف انت بني آدم وربي إنك تفهم، صح؟ جبتها من الأخير، حطوا لي أتك أسبوع ما عندك أي مشكلة. يمين يقول 500,000. طيب تبون تعرفون كم دفعوا له وهل فعلا يستاهل ولا لا؟ Let's see.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، no limits all in.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:35.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
3: نشوف الزحمة وين على شوارع دبي. نبدأ من شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى الشارقة، كذلك إلى أبوظبي الأمور طيبة، لا توجد أي زحمة تذكر. شارع الخير كذلك لا توجد عليه زحمة. ممكن عند منطقة دبي ديزاين ديستريكت بالاتجاه إلى أبوظبي أشوف في حادث هناك، ولكن ازدحامات متفرقة وأخف يعني من المعتاد. أو نتمنى السلامة للجميع. شارع الشيخ محمد بن زايد اللي كانوا متأخرين بالقرب من القرية العالمية بسبب الحادث، في زحمة متفرقة ولكن أعتقد شالوا السيارات والأمور طيبة. ودرب السلامة لكل من يسمعنا.
2: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: لو حبسناك في لوحة إعلانية لمدة 3 أيام كم تستاهل إنك تاخذ؟ كم أجرك؟ ما شاء الله حنان عطتنا ديسكاونت من 1,000,000 دولار، إحنا نتكلم إخوان، نزلت ل200,000. شكرا على الديسكاونت والله حنان، شكرا لك. بلسم تقول صباحو كريم، أيوة شفت الإعلان هذا، ممكن أخذ بنتي معايا وكمان إنترنت وممكن أقبل ب1,000,000 دولار بس. هايلايت على بس، الله يرضى عليك، تستاهلين بلسم، ليش لا؟ وبنتك ضمن المليون ولا هي كمان ندفع لها كشخص إضافي؟ أنت ما فكرتي بالموضوع هذا. نسمة تقول لا أنا بس محامية، ها أنا محامية الحبسة مش بالساهل. شو يعني ترجمي لي؟ في لهجة هنا لين. أنا يعني شايل هم، أنا محامية الحبسة ولا هي محامية؟ اصطدام ثقافات يا نسمة، ولا الناس حتتفرج علي كمان ده تمن الحرية كريم. أوكي أجل هي مصرية، أنا ليش عندي كلمة محامية ضربت غلط؟ يعني أنا شايل هم ولا أنت محامية؟ شرحي لي نسمة، مش حقدر أنام اليوم. رشيد يسعدني صباحك، يقول لي مخرج الشارقة من سفير مول ازدحام متوسط. شكرا شكرا رشيد، thank you so much. طيب يا جماعة، أحب أقول لكم كم أخذ هذا الرجال في الثلاث أيام اللي قضى فيها في لوحة الإعلان هذا عشان الفيلم. والفيلم على فكرة The Last House، مدري هو نزل ولا بعد لين؟ بعد ما نزل الفيلم. شكله جبار، يعني أنا أحب الأفكار اللي هي كذا إيش سايكولوجيكال ثريلر، يعني الجماعة راح يكونوا محبوسين في البيت، عائلة مكونة من 4 أفراد بس. أنت يوم أنا قلت محبوسين في البيت أنت ما جاك كذا رجفة ها لا ما أقدر، ما يحتاج يكون في أي خطر ثاني، صح ولا لا؟ نسبة بعتت فويس نوت، خلينا نشوف شو قالت.
1: محامية أنا محامية، فعلشان كده بقول لك ده تمن الحبسة.
0: أوكي تفهمنا. أوكي سامحيني يا نسمة. سعد لي صباحك. طيب الرجال هذا كم تقاضى، كم أخذ؟ أخذ 75,000 دولار. يس، تكة 3 أيام داخل لوحة إعلانية وتقاضى 75,000 دولار. هو ممثل محترف على فكرة، اسمه شوب، من اسمه شوبينج يا حبيبي، هذا رايح يصرف الفلوس. وعلى فكرة يستاهل، لأنه في الأول والأخير أنت قاعد تسوق لفيلم ضخم في حقوق نشر وجهك وأشياء زي كذا، غير أنه يعني صعب أنك تكي 3 أيام لحالك يا جماعة. أنا حتى أذكر تحديات مستر بيست يوم يحبس واحد ويقول له على كل يوم تقعد في المكان هذا لحالك بعطيك كذا مبلغ. والله الناس توصل يعني لفترة معينة وما تقدر، انت تحتاج human interaction، انت في الأخير بني آدم، ما حتقدر انك تقعد فترة طويلة لحالك مهما كنت جونجر وانا بقعد وترى تفصل، فهمت علي؟ تفصل، ما حتقدر تقعد لحالك. يس، مين جاء محمد الخطيب جبتها؟ والله 75,000 جابها بالضبط محمد. طيب يا جماعة، جاء الوقت الحين نعرف مين اللي حيفوز معانا بتذكرتين لحضور Beat the Heat this weekend، يوم السبت إن شاء الله. جماعة حاولوا تحضرون، بكرة آخر يوم، إني بكرة صح يوم خميس، آخر يوم إني أعطيكم تذكرتين. اللي حاب إنه يحضر تقدر تحجز تذاكر من Platinum List، ترى حيكون إيفنت جبار، زي ما قلت لكم من الساعة 6 أنا موجود هناك عشان أربحكم جوائز وعشان ننبسط مع بعض. فعشان كذا جاء الوقت ان احنا نعلن عن فائز Beat the Heat تذكرتين لحضور مروان موسى وحليم. نقول الف مبروك لي تريم انس، الف مبروك يا ريم، فزتي معنا بتذكرتين لحضور Beat the Heat. اشوفك يوم السبت، تعالي بدري ريم، اذا ما جيتي بدري حزعل منك، 6 وانت هناك. ليش؟ لانه احتمال تطلعين معك جوائز اكثر، نتكلم على ستيكيشن، نتكلم على فوتشرات، نتكلم على حاجات كثيرة، فلازم لازم لازم تجين من بدري. كذا نكون وصلنا لنهاية الساعة الثانية من اكسترا فايبز، الساعة الجاية كذلك عالم مدهش، من يبي ياخذ كرت فيه 500 درهم يشيل الأهل وينبسط؟ أفا عليكم، معايا في اكسترا فايبز الكل فايز بإذن الله. فبريك صغير أخبار وراح أرجع لكم بداية الساعة القادمة، لا تروحون بعيد.

0: هل أنت من أصحاب الشركات الصغيرة؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، قدم إقرارك الضريبي مبكرا وتفادى التقديم في اللحظة الأخيرة. إذا كانت إيرادة شركتك تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنك الآن الاستفادة من خيار الإقرار الضريبي المبسط، وذلك عبر منصة إمارات تاكس.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب 37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. من خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون، كما استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يوم أمس اتصالا هاتفيا من فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحث خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم أولويات التنمية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد

0: 20 طائرة مسيرة محلية الصنع في العاصمة بغداد. وأشارت إلى أن المتهمين الأربعة اعترفوا أثناء التحقيق معهم بحيازتهم الطائرات المسيرة لغرض المتاجرة بها. أعلنت سنتكوم يوم أمس تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، حيث ذكرت في بيان أن القوات الأمريكية قامت حتى يوم 12 من أغسطس الجاري بتغيير مسار 59 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. لقي جنديان أمريكيان حتفهما بعدما تحطمت مروحية عسكرية من طراز أباتشي في حقل بولاية تكساس يوم أمس، ما أدى أيضا إلى اندلاع حريق كبير. أجلت السلطات الفرنسية المختصة نحو 1200 شخص من أحد المخيمات بسبب اندلاع حريقي غابات بالقرب من الشاطئ في شمال البلاد، ولا يزال من الصعب الوصول إلى الموقع في ظل انتشار الحريق. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

يسعد لي صباحكم مستمعينا الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم في الساعه الثالثه والاخيره من اكسترا فايبس. معايا انا كريم مباشره من استوديوهات العربيه 99، منورينا والله يا جماعه. في هذه الساعه عندي لكم مسابقه كلنا مستمتعين فيها، خصوصا الاسبوع هذا الكل ينتظر عالم مدهش. عندي لكم بطاقة مسبقة الشحن قيمتها 500 درهم عشان تزورون عالم مدهش اللي مستمر من 3 يوليو إلين 23 أغسطس يوميا من الساعة 12 الظهر إلين 10 المساء في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي. إيش راح نلقى في عالم مدهش؟ العيال راح يجنون إلين بكرة. انت يعني عزيزي المستمع، الاب والام تبي تريح تبي ترقد، شيلهم وديهم هناك. منطقة العاب، نطاطات، العاب كرنفال، العاب حماس، تحديات، مهارات، عروض مسرحية، ورش عمل متنوعة، كل هذا موجود. وعلى يعني على رأسهم كلهم انه بيلقون مدهش. رجل انا بيتصور مع مدهش ومع دانا، هذولا يعني وجه صيف دبي يعني معروفين. وغير كذا اكيد راح يجوعون العيال وانت راح تجوع عزيزي المستمع، فاكيد في منطقة مطاعم فيها مأكولات عالمية، ميلك شيك، حلويات. انا مش فطران يا جماعة، جوعت. غير كذا في سوق مدهش اللي فيه مجموعة من المنتجات والهدايا التذكارية اللي ممكن تستمتعون فيها. ففعلا عالم مدهش الوجهة العائلية المثالية هذا الصيف عشان تقضي يوم كامل من المرح والاجواء العائلية الممتعة. تبون كرت مدهش مسبق الشحن في 500 درهم؟ بعتوا لي مدهش على 404 أو على تطبيق ARN Play أو على الواتساب 04-871-5522. راح أتصل عليكم وأسألكم 3 أسئلة، جاوبوا منها 2 صح، 1000 مبروك عليك، فس معانا بمدهش كارد قيمتها 500 درهم. اللي عنده إيجار في دبي اسمعني زين، في خبر توني قريته جبار جدا يا جماعة. راح نقسط، راح نسوي وضعية تابي على الإيجار، موضوع جدا مهم راح نتكلم عليه هذه الساعة. فحياكم الله في Extra Vibes، معايا أنا كريم، منورينا.

جماعة احنا وصلنا مرحلة تقصد فيها كل شيء، جوال، السيارة، تسافر، كل شيء تسويه الآن وتدفع بعدين. وترى الفكرة ممتازة إذا تعرف تستخدمها، إذا تعرف أنت ترتب الأمور يصير عندك كاش فلو ممتاز، ما تطلع شيء من جيبك مرة واحدة. بس الحين وصلنا لمرحلة جديدة، حتى الإيجار صار استأجر الآن وادفع لاحقا. دبي تستعد في سبتمبر أنها تطلق خدمة الأولى من نوعها عالميا. أنت تختار العقار، البنك يتكفل بدفع قيمة الإيجار السنوي للمالك، وانت تسدد المبلغ للبنك بمرونة توصل ل 12 شهر بدون فوائد. يا سلام، هيش الخبر الجبار هذا؟ يعني شيء ممتاز يا جماعة، خصوصا انه الناس اللي يعانون من الشيك الأول. تعرفون هذيك اللحظة انت توك ناقل على بيت، عندك تأمين، عندك أثاث، عندك مصاريف، ويجي فوقها الشيك الأول بمبلغ محترم، يعني صعب صعب جدا انك تغطيه. فهنا بدل ما تحتاج من البداية مبلغ كبير، تدخل البيت وكأنك تقريبا قاعد تدفع إيجارك شهر بشهر. يعني خلنا نقول مثلا لو إيجارك مثلا 120 ألف سنة في السنة، بدل ما تكون مطالب مثلا بأنك تدفع 30 ألف دفعة واحدة، لو عندك أربع شيكات، خلنا نقول أربع شيكات 30 ألف، خلنا نقول أنت ترتبها على 12 شهر، يعني 10,000 كل شهر. طبعا هذا ما يعني ان احنا نستأجر فوق قدرتنا لانه عادي نقسط، لكن للشخص اللي اصلا قادر على الايجار ومشكلته في حجم الدفعة الاولى وتوقيتها، هذا ممكن تكون ميزة ممتازة. وانا يعني انا بيرسونلي يا جماعة، يوم انت تروح تأجر بيت وبعدين في الاولى يوم تشتري عفش وزي كذا وفوقها تشيك، فعلا فعلا ثقيلة. ف شبوف والله. الحين قولوا لي لو توفرت لكم هذه الميزة تحولون إيجاركم للنظام الشهري ولا أنتم تفضلون نظام الشيكات؟ خبروني على 4-0-4 أو على تطبيق RN Play أو على الواتساب 0487155222، وش رأيكم بالنظام الجديد؟

0: وسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا. سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 38 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
2: واحدة من الحفلات اللي لا تفوت في كوكاكولا أرينا الثاني من أكتوبر، شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم على موعد مع جمهورها. لازم تحجزوا من الحين يا إخوان، لأن أنا متأكد أنه الحفلة هذه راح تكون sold out. أمسية تجمع الموسيقى والإحساس والأغاني اللي يعرفها الجمهور ويحبها جدا. نجوى كرم موعدنا معاها إن شاء الله في 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا، ودائما العربية 99 هي الراعي الرسمي.

طبعا اكسترا فايبز مرتب لكم جدول الويكند كامل. خلصنا من بيت ذا هيت يوم السبت. يوم الاحد يا كريم ايش نسوي؟ تعالوا على دبي فيستيفال سيتي مول الساعه 5 مساء. انا وهبه صالح راح نكون موجودين هناك. ليش؟ عشان نعلن عن الفائز ببيت الاحلام في دبي. اللي ما يعرف هذه الحمله وينك من زمان وينك، ترى لسه في فرصه. تخيل انك بس تتسوق ب 500 درهم تدخل على ساحب ببيت الاحلام في دبي من بن غاطي. نتكلم على 12 استوديو راح يتم توزيع، احنا وصلنا لرقم 11 او 10، وايضا الجراند برايز اللي هي غرفتين وصالة. انت تصرف في اي من محلات هذه اللي تلقونها في winyourhomeindubai.com. كثير من المحلات المختلفة واللي تناسب الكل. 500 درهم بس، 500 درهم ترفع الفاتورة على الكود، انت كذا تدخل السحب على الفوز ببيت الاحلام. وكل ما صرفت 500 اكثر كل ما رفعت نسبة فوزك بالبيت. غير كذا انا وهبة راح نوزع على المستمعين فاوتشرات قيمتها 500 درهم. الكثير والكثير من الفاوتشرات يا اخوان، والكثير والكثير من المتعة واللعب والمرح مع بعض. ف بوك يور سكجول يوم الاحد هذا ان شاء الله راح يكون تاريخ 16 اغسطس. انا وهبه راح نكون موجودين هناك معكم ونلعب مع بعض ونستمتع مع بعض ونوزع الكثير من الجوائز. فجيب الاهل، لم الاهل، تعالوا واستمتعوا معنا ان شاء الله 5 لين 7 دبي فيستيفال سيتي مول 16 اغسطس. نشوفكم هناك.

0: الشباب.
1: تخيل عزيزي المستمع لو أقول لك أنه في جائزة عمرها 25 سنة وخلال هذه 25 سنة احتفلت بأهم الأسماء والإنجازات في الإعلام العربي. إحنا نتكلم عن جائزة الإعلام العربي جوبلي أورد أو بيوبل الفضي. يا سلام، أحب الاسم هذا أنا جدا. تحتفل بمرور ربع قرن على رحلة من الإبداع التأثير والتميز. 25 سنة من القصص اللي انحكت والأصوات اللي وصلت والإنجازات اللي تستحق أنها تنذكر. اليوم الاحتفال مستمر مع جيل جديد يكمل هذه المسيرة.

وينكم يا جماعة؟ شوفي خلاص، ترى أنا قلت مو أطفال، أنا عارف إن عيالكم نايمين وما تبون تصحونهم. الأسئلة للكبار وللصغار على حسب من يوصل، يعني الاتصال لمين يوصل. سمعنا صوت صغير راح نعطيه أسئلة سهلة، الكبار راح نسلمكم. نتكلم على عالم مدهش، راح نعطيكم كرت مسبق الشحن قيمته 500 درهم عشان تصرفونه في عالم مدهش. ابعتولي على 404 أو على تطبيق ارن بلاي أو على الواتساب 0487715522 مدهش مع أسماءكم الثنائية، على طول تدخلون معنا على السحب على الاتصال. بعدها نسألكم ثلاثة أسئلة تجاوب منها اثنين صح، وترى الأسئلة سهلة والله يا جماعة. أنا أحب أسوي لكم أكشن، يعني مهما كنت كبير ولا صغير الأسئلة راح تكون سهلة ويكون فيها خيارات، فصعب صعب جدا إني أنا أدق عليك وتخسر، يعني أنا ما أرضاها أصلا على مستمعينا. لذلك أنتظر رسائلكم وإن شاء الله آخر الساعة المفروض الحين والله نبدأ نتصل. وينكم؟ يلا بسرعة بسرعة يا أخوان، مستنيكم.

0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمية درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معنا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك. الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 9:35 دقيقة.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: لا لا لا، وين الزحمة يا إخوان؟ في شوارع دبي نشوفها على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي إلى الشارقة، أبشركم ما في أي زحمة تذكر. عند منطقة مارينا مش عارف ليش في زحمات خفيفة جدا بالاتجاه إلى الشارقة، مع أنه ما في أي حادث. ممكن في كونجكشن هناك صاير. شارع الخيل كذلك الأمور عليه طيبة. شارع الشيخ محمد بن زايد اللي متجهين من الشارقة إلى دبي، عندك عند منطقة محيصنة في حادث هناك مع الأسف، لا حادث في الشارع الفرعي يعني الشارع الرئيسي، أموركم طيبة. ازدحامات متفرقة وخفيفة يعني خفيفة جدا. ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: يا سلام, it's game time ladies and gentlemen. جاء الوقت نلعب على بطاقة مسبقة الشحن من مدهش قيمتها 500 درهم. معانا على الخط مباشرة أدهم. صباح الخير يا أدهم.
1: صباح النور.
0: وينك ما ترد؟
1: ما كان كان التليفون صوته مقفول.
0: الصوت مقفول سايلنت حاطه. ليش تحط الجوال سايلنت؟ نايم يا أدهم؟
1: صراحة
0: اوكي نوم العافية, دامك اعترفت خلاص ما عندك اي مشكلة. طيب ادهم, عندي لك ثلاثة اسئلة, تجاوب على اثنين منها صح تفوز معايا بالكرت اللي قيمته 500 درهم. اوكي
1: اوكي.
0: طيب خلينا نشوف لك كذا, كم عمرك يا ادهم؟
1: 13 سنة.
0: تحتسب انت من الكبار يا ادهم. خلاص طيب اسمع, شوف راح اعطيك اسئلة متوسطة كذا. انت سمعتني يوم كنت اتكلم عن عالم مدهش؟ ما كنت تسمع الاذاعه صح؟
1: لا كنت سامعك.
0: كنت سامعني. اوكي حفرت لنفسك حفرة. طيب اوكي راح نبدا ب ايش الاشياء اللي ممكن تسويها في عالم مدهش؟ تتزلج على الجليد, تحضر العاب الكرنفال وعروض مسرحيه, ولا تشوف سباق سيارات؟ انت كنت سامعني ها؟ شوف وصلت الرسالة الواتساب من ماما. يلا جاوب ها, سوي ميوت الحين. جاي الوقت انك تسوي ميوت.
1: الخيار الثاني
0: العاب كرنفال وعروض مسرحية. اوكي صح, جبت واحد صح. اسوي ميوت للجوال عشان الواتساب صوته طالع. طيب السؤال الثاني يقول, خلي ماما تجاوب على هذه المرة, متى تخلص فعاليات عالم مدهش في هذا الصيف؟
1: بتخلص
0: خليني انا شيك, انا بعد والله نسيت متى. طيب هو ماشي من 3 يوليو الين تاريخ كم؟ انا بعطيك الخيارات, 15 اغسطس, 23 أغسطس, ولا 1 سبتمبر؟
1: 23 أغسطس.
0: Let's go أدهم. سلم لي على اللي قاعد تتكلم معه الواتساب, قل له فزنا خلاص. ألف مبروك أدهم, ألف مبروك, تستاهل يا حبيبي, ألف مبروك.
1: شكرا.
0: يلا روح كمل نومتك, يلا تصبح على خير. مع السلامة.

الله يسعد لي صباحكم جميعا. كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم. موعدنا بكرة يا اخوان من 7 لين 10 صباحا, مستمرين بنفس المسابقات ان شاء الله. اذا ما فزت اليوم بكرة تعال معنا, تعال بكير شوي لعل وعسى تفوز بتذاكر لآلان ووكر, ولا تروح على بيت دهيت, ولا تاخذ من مدهش. دائما دائما اسمع العربية 99 خصوصا اكسترا فايبز يا اخوان الصبح عشان تفوز معنا. أتمنى لكم يوم سعيد. كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز اليوم. شوفكم على خير, مع السلامة.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مع مفاجآت صيف دبي، قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل المحظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم. مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي وركس وشيك شاك، قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون، كما استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يوم أمس اتصالا هاتفيا من فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحث خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم أولويات التنمية. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه. وقالت الوزارة إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى

الإيرانية، حيث ذكرت في بيان أن القوات الأمريكية قامت حتى يوم 12 من أغسطس الجاري بتغيير مسار 59 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شمال شرق باكستان اليوم، ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز تقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام في إطار إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء مع بلوغ الطلب أعلى مستوياته منذ نحو عقد. وذكرت أن الطلب على الكهرباء بلغ يوم الثلاثاء 15.726 ميجاوات، رغم أن القدرة المتاحة لا تتجاوز 12,000 ميجاوات، لافتة إلى أن شبكة الكهرباء الوطنية تواجه ضغطا كبيرا ليس فقط بسبب الظروف المناخية بل أيضا نتيجة النمو الاقتصادي. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا دائما أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة جامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز انكم تثبتون العكس.
2: يوم طلعتي من مكتبه شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكره مره ثانيه وكيف قدرتي تطبقينها على ارض الواقع؟
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكاية.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
1: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي أحسابا.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للبط بعتبارهم إخواتي كيف كده؟ كيف يلي؟ ولا أقوله همشي
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، نو ليميتس، أول إن.
1: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي. من 14 حتى 16 أغسطس استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
2: العربية 99،
3: العربية 99،
2: الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء يختصر إجراءات إصدار رخص البناء بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يوم أمس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، يرافقه سعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب بحضور عدد من أعضاء المجالس الشبابية التابعة لجهات في إمارة رأس الخيمة. واطلع سموه خلال اللقاء على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف ومساراته وأهدافه، كما استمع سموه إلى آراء أعضاء المجالس الشبابية وتطلعاتهم، وجرى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتمكين الشباب وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وتوسيع مشاركتهم في مختلف مجالات العمل الوطنية. يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث تم توفير أطراف صناعية ل 21 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف، ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصا، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم أمس اعتقال 4 أشخاص بحوزتهم 20 طائرة مسيرة محلية الصنع في العاصمة بغداد، وأشارت إلى أن المتهمين 4 اعترفوا أثناء التحقيق معهم بحيازتهم الطائرات المسيرة لغرض المتاجرة بها. أعلنت سنتكوم يوم أمس تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، حيث ذكرت في بيان أن القوات الأمريكية قامت حتى يوم 12 من أغسطس الجاري بتغيير مسار 59 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. قال رادي خبيروف حاكم جمهورية باشكورتستان الروسية إن هجوما بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمدينة سلفات، حيث توجد مصفات نفط كبيرة ومجمع للبتروكيماوي.

ثلاثة سواحل السلفادور، ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال الذي شعر به سكان العاصمة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

باقي 3 أيام لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن، بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يوم أمس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، يرافقه سعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، بحضور عدد من أعضاء المجالس الشبابية التابعة لجهات في إمارة رأس الخيمة. هذا واطلع سموه خلال اللقاء على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف ومساراته وأهدافه، كما استمع سموه إلى آراء أعضاء المجالس الشبابية وتطلعاتهم، وجرى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتمكين الشباب وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وتوسيع مشاركتهم في مختلف مجالات العمل الوطنية. يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث تم توفير أطراف صناعية لـ 21 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف، ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصا، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أكدت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري اليوم مشاركتها في عمليات إنقاذ ناقلة النفط كارولين بزنجي الجانحة قبالة سواحل سلطنة عمان، وقالت الشركة إنها تعمل بصورة مكثفة مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الجهات الموجودة داخل سلطنة عمان، وبدعم من شركة دولية رائدة متخصصة في الاستجابة لحوادث التسرب النفطي. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان يوم أمس وفق مكتبه، قال لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية. أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس اعتقال 4 أشخاص بحوزتهم 20 طائرة مسيرة محلية الصنع في العاصمة بغداد، وأشارت إلى أن المتهمين 4 اعترفوا أثناء التحقيق معهم بحيازتهم الطائرات المسيرة لغرض المتاجرة بها. قال رادي خبيروف حاكم جمهورية

وأكد أن الجهود تتركز حاليا على البحث عن المفقودين. أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر، محذرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت. وأوضحت المنظمة أن الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد ينتشر بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و 2061 وفاة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، نو ليميتس، أول إن.

0: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
1: ممكن أخذ قطعة؟
2: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
3: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث تم توفير أطراف صناعية ل21 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف، ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصا، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أكدت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري اليوم مشاركتها في عمليات إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة سواحل سلطنة عمان. وقالت الشركة إنها تعمل بصورة مكثفة مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الجهات الموجودة داخل سلطنة عمان، وبدعم من شركة دولية رائدة متخصصة في الاستجابة لحوادث التسرب النفطي. شددت القوات الإسرائيلية صباح اليوم إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، وأغلقت جميع المداخل والدوارات على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد حتى معبر الجلمة. ندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ندد اليوم بالحصار الذي يفرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين، وصفا ذلك بالترهيب. قال راضي خبيروف حاكم جمهورية بشكورتستان الروسية إن هجوما بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمدينة سلافات، حيث توجد مصفات نفط كبيرة ومجمع للبتروكيماويات. أعربت اليابان عن احتجاجها الشديد على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر كوريل المتنازع عليها، وفق ما صرح وزير الخارجية الياباني تشوميتسو موتيغي اليوم. أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز تقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام في إطار إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء مع بلوغ الطلب أعلى مستوياته منذ نحو عقد. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر شمال شرق باكستان اليوم، ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. ختام الموجز بهذا الخبر. تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي غدا جسرا بطول 500 متر وسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي ومباني وان سنترال باتجاه تقاطع شارع المستقبل مع شارع قصر زعبيل، ويسهم في خفض زمن الرحلة من مركز دبي التجاري العالمي خلال الفعاليات الكبرى من 10 دقائق إلى دقيقتين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه ويأت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون لها أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه هذا.
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه، يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن. ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: هوا.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب 25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

عسيري شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيري وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 9.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفضل بعتبارهم إخواتي كيف كده؟ كيف يلا؟ ولا أقوله همشي
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش لأول مرة. أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99
3: مع مفاجآت صيف دبي. قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي ووركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في إمارة عجمان، وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مصفوت. وأضاف أن الحرم الجديد يتجاوز أثره حدود القاعات الدراسية ليشمل الأسرة والمجتمع والاقتصاد المحلي. يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث تم توفير أطراف صناعية لواحد وعشرين مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف، ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصا. أكدت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري اليوم مشاركتها في عمليات إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة سواحل سلطنة عمان. وقالت الشركة إنها تعمل بصورة مكثفة من جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الجهات الموجودة داخل سلطنة عمان، وبدعم من شركة دولية رائدة متخصصة في الاستجابة لحوادث التسرب النفطي. شددت القوات الإسرائيلية صباح اليوم إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، وأغلقت جميع المداخل والدوارات على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد حتى معبر الجلمة. ندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ندد اليوم بالحصار الذي يفرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين واصفا ذلك بالترهيب. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ الباليستية الروسية. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر شمال شرق باكستان اليوم، ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99، معكم أنا ياسمين بيوم جديد أكيد مع بعضنا بإنرزي. أول شيء بداية الحلقة اليوم، أنا حابة أتشكر كل شخص دعمني وبرجع بعيد الشكر للشرطة السياحية بدبي، شرطة السياحة بدبي، شكرا كتير لكم. أنا حكيت عن موضوع حصل معي من كم يوم فيما يخص بنتي، وفعلا شرطة السياحة كانوا كتير هم على دراية لحتى يهتموا بكل تفاصيل يطمنوني على بنتي ويطمنوا. الحمد لله أنا بنتي كانت بس هيك معزومة على عيد ميلاد، وكانت والدة صاحبتها معهم، كانوا بأوتيل مستمتعين، وكان رفيقتي بنتي عمرها 17 سنة، بنت رفيقتي عمرها 18، وكانت الأم موجودة. بس شرطة السياحة حبوا يتأكدوا مني أني أنا موافقة على وجود بنتي معهم، وأنا فعلا بتشكرهم كتير لأن هم قدي حريصين على أولادنا سواء كنا مقيمين أو كنا من أولاد البلد. شكرا كتير شرطة السياحة بدبي، والخبر انتشر بنطاق واسع لما حكيت عنه، بتشكر الكل. وأي حدا حابب يعرف تفاصيل القصة أكتر تقدروا تشوفوها أكيد على إنستغرام العربية 99، الموضوع حكيت فيه من يومين تقريبا. وأكيد رح نكمل بمواضيع جدا شيقة مع العربية 99 ومعي أنا ياسمين بإنرزي، خليكن معنا.

يعني الخبر اللي انتشر امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي ما فينا إلا نقول عمار يا دبي. يعني تخيلوا دبي أطلقت فكرة جدا مميزة خصوصا للناس اللي بيستأجروا منازل بدبي. شو الفكرة؟ استأجر اليوم بس تدفع بعدين ومع صفر فوائد. في أحلى من هيك؟ متخيلين أنتوا هاد الشيء اللي طلع؟ القرار طلع انه فيكم صار بدبي ابتداء من مطلع سبتمبر. رح يعلنوا عن الخبر اكثر لان رح يكون في تعاون مع بنك محلي بالامارات لحتى تقدروا تستاجروا منازلكم لخطه دفع لمده 12 شهر. تخيلوا 12 شهر زيرو فوائد، بتدفعوا على مهلكم وهيك بهالطريقه ما بتحسوا انه في عندكم ضغوطات مثل انه لازم تدفعوا خلال شهر او على شهرين او اربع شهور. انتم بهالطريقه بتكونوا عم بتريحوا حالكم ماديا لحتى تستمتعوا بطريقة الدفع وبنفس الوقت ما عليكم ضغوطات وزيرو فوائد. يعني نرجع منقول عمار يا دبي، والله يديم دبي وأخبار دبي وقرارات دبي. يعني فعلا قدي حسيت هذا الموضوع رح يسهل على كتير عالم، خصوصا هلأ في كتير ناس في عندهم بداية دفع الأجار، مدارس، تجهيزات للمدارس، في كتير تفاصيل ما بتنتهي. فبهالطريقة هم عم بيسهلوا على الناس طريقة عيشهم بالبلد لحتى يكونوا قادرين يدفعوا الشيكات لمنازلهم. خبروني انتو عن طريق دفعكم لأجارات بيوتكم، هل انتو بتدفعوا بتفضلوا الدفع المرة واحدة ولا بتفضلوا انه لا تدفعوا عن طريق 12 شهر، او مثلا في ناس بحبوا يدفعوا 4 شيكات 6 شيكات. خبروني شو الطريقة اللي انتو تدفعوا فيها طريقة دفع أجار منازلكم، وهل بتحسوا هاي الخدمة اللي رح تكون موجودة بالإمارات وبدبي تحديدا رح تساعدكم لحتى تدفعوا أجار منازلكم لمدة 12 شهر مع زيرو فوائد؟

سكاي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تعد لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

باللينك الماضي كنت عم احكي عن موضوع انطرح بدبي وفعلا الخبر يعني الكل فرح عليه يلي هو استأجر هلا ودفع بعدين. خبر حلو لكل المستأجرين بدبي. دائرة الأراضي والأملاك بدبي عم تستعد لحتى تطلق خدمة استأجر الآن وادفع لاحقا بالتعاون مع أحد البنوك المحلية بالإمارات العربية المتحدة بدبي تحديدا. يعني بدل ما تدفعوا قيمة الأجار كاملة هلا فيكم تدفعوها بعدين خلال 12 شهر ومع زيرو فوائد. يعني انتم مش مضطرين تدفعوا فوائد لان انتم عم بتقسطوا اجار منزلكم لمدة 12 شهر، انتم لا حتدفعوا لمدة 12 شهر مع زيرو فوائد. وبحس هذا الشيء بيسهل كتير على الناس طريق دفع اجارات منازلهم. خلينا اقرا بعض الرسائل. سارة بتقول انا بدفع 4 تشيكات بالسنة ومع هيك كل ما بيقرب موعد التشيك بحس الشهر كله طار، اذا صار الدفع شهري بصراحة رح يكون كتير اسهل لي. رامي بيقول أنا بدفع تشيكين بالسنة وأصعب شهرين عندي هن شهور الأجار، فكرة 12 شهر بتخليني أرتب راتبي ومصروفي بطريقة أسهل ومرينة أكتر. نور بتقول نحن بندفع 4 تشيكات بس لو صار فينا نقسط شهريا بدون فوائد أكيد بفضلها، لأنه بدل ما يطلع مبلغ كبير دفعة واحدة بصير جزء من الميزانية الشهرية يلي نحن بنحطها بشكل شهري لعائلتنا. خالد بيقول أنا بدفع تشيك واحد لأن المالك بيعطيني سعر أحسن، بس بصراحة لازم أضل طول السنة حاسب حساب المبلغ التقسيط الشهري وهيك بريح حالي بطريقة جدا مرنة وسهلة. أما جنى بتقول أنا 6 تشيكات وبعتبر حالي مرتاحة مقارنة بأصحابي اللي بيدفعوا تشيك أو تشيكين خلال السنة، بس 12 شهر هاي رائعة وأنا أول وحدة رح شارك فيها. فعلا أنا بحس هاي الطريقة للدفع جدا مرنة للكل. خبروني لو أنتوا أجار بيتكم مثلا كان عليه مثلا دائما ضغوطات عليكم مثلا تدفعوا في بيوت مثل ما قالت مرة بالسنة أو على تشيكين، يا تشيك واحد يا تشيكين، بتحسوا هاي الطريقة رح تساعدكم أكتر؟ أكيد مستمرين بقراءة رسائلكم ورح نكمل مع بعضنا بإنرسي.

0: باقي 3 أيام لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي. إنرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي،
3: واشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
6: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي من 14 حتى 16 من أغسطس. استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج، أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

مكملين مع بعض. كنا عم نحكي عن موضوع دفع الإيجارات المرنة اللي صار موجود بدبي ابتداء من شهر سبتمبر بالتعامل مع أحد البنوك المحلية اللي موجودة بدبي. صار فيكم تدفعوا أجارات منزلكم على مدى 12 شهر، يعني أنتم مش مضطرين تدفعوا على تشيك واحد أو تشيكين أو حتى أربعة تشيكات، ممكن تدفعوا خلال شهري دفع شهري لمدة 12 شهر مع زيرو فوائد. وهذا الشيء اللي أمنته دبي، وفعلا دبي كوكب آخر. في هيك دراسة مالية بتحكي عن نقطة جدا مهمة، لما الدخل بيكون شهري الأفضل تكون المصاريف كبيرة وموزع شهريا كمان، لأن هالشي بيساعد على تنظيم الكاش فلو، بخفف ضغط الدفعات الكبيرة. يعني إذا أجارك مثلا 120 ألف بالسنة وبتدفع أربع تشيكات، كل مرة بدك تأمن حوالي 30 ألف، أما على 12 شهر فبتصير الدفعة شهريا 10,000 درهم شهريا فقط، المبلغ نفسه بس الضغط على الجيبة مش نفسه أبدا. فلهيك منكون هيك يعني خلصنا ساعتنا الأولى لليوم. بساعتنا الثانية أكيد رح يكون في عنا مسابقة جدا مميزة مع بيت دهيت ليجاسي عزيز مركب بيكسام. لحتى تعرفوا شروط المسابقة اسمعوني بالساعة الثانية من انرجي.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
2: كيف؟ فزت معكم بشو؟
1: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت ب500 درهم؟
2: إيه صحيح.
1: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معانا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

0: صوت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عمار بن حميد، افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي. 31 أكتوبر، انطلاق النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة. روسيا 5 قتلى جراء انفجار في القرم عقب هجوم أوكراني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في إمارة عجمان، وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مصفوت، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتمكين أبناء الإمارة وتوفير فرص تعليمية نوعية تواكب تطلعاتهم وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الدولة. وأضاف أن الحرم الجديد يمثل مشروعا تعليميا وتنمويا متكاملا يتجاوز أثره حدود القاعات الدراسية ليشمل الأسرة والمجتمع والاقتصاد المحلي، إذ يسهم في تخفيف أعباء التنقل عن الطلبة وأسرهم ويعزز استقرار الشباب في مناطقهم ويفتح أمامهم مسارات أكاديمية ومهنية واعدة، كما يدعم جهود تطوير مصفوت والمناطق المجاورة واستقطاب المزيد من المشروعات والخدمات النوعية إليها. ضمن أخبارنا المحلية أيضا، تستعد دبي لانطلاق النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة خلال الفترة من 31 من أكتوبر إلى 29 من نوفمبر 2026، لتواصل المبادرة ترسيخ حضورها كإحدى أبرز المبادرات المجتمعية التي أسهمت في تغيير ثقافة النشاط البدني وأسلوب الحياة في المدينة. وعلى مدار 30 يوما ستتحول دبي إلى مساحة مفتوحة للحركة والنشاط، تجمع سكان وزوار المدينة حول هدف ممارسة النشاط البدني 30 دقيقة يوميا، ضمن تجربة تتيح للجميع المشاركة في حراك مجتمعي نحو حياة أكثر صحة ونشاطا. تشارك الإمارات العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء الذي يصادف 13 من أغسطس من كل عام، حيث تبذل الدولة جهودا متقدمة في تنظيم التبرع بالأعضاء وفق أرقى معايير الجودة وأخلاقيات الممارسة الطبية. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة فتحية العوضي رئيس قسم التنسيق والتدريب والتوعية في المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
5: في اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء نقف أمام قصص إنسانية غيرت فيها لحظة عطاء واحدة حياة الكثيرين، ففي دولة الإمارات أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين. الآخرين. وراء كل عملية زراعة أسرة منحت الأمل، وفريق طبي عمل بإخلاص، ومجتمع يؤمن بأن العطاء لا يتوقف عند حدود الحياة. وفي المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة نواصل العمل على تأهيل الكوادر الصحية وتدريب منسقي التبرع وتعزيز الوعي المجتمعي حتى يصبح قرار التبرع أكثر فهما وثقة لدى الجميع. التبرع بالأعضاء ليس إجراء طبيا فقط، بل رسالة إنسانية تمنح المرضى فرصة جديدة للحياة، وتجسد قيم الرحمة والتكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات، وتترك إرثا من الخير يمتد أثره إلى أجيال قادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث تم توفير أطراف صناعية ل21 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف، ليرتفع إجمالي عدد

0: من شركة دولية رائدة متخصصة في الاستجابة لحوادث التسرب النفطي. شددت القوات الإسرائيلية صباح اليوم إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، وأغلقت جميع المداخل والدوارات على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد حتى معبر الجلمة. وفي السياق، ندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ندد اليوم بالحصار الذي يفرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين، واصفا ذلك بالترهيب. استدعت وزارة الخارجية اليابانية اليوم السفير الروسي للاحتجاج على زيارة قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى جزيرة كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو، وقدمت اعتراضا شديد اللهجة. أعلنت السلطات الروسية أن مدينة سيفاستوبول الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي مجددا عقب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حصيلة أولية. وفي الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها اعترضت ودمرت 362 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق، كما أعلنت عن استهداف مراكز عسكرية أوكرانية حساسة في مينائي ريني وإسماعيل. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ الباليستية الروسية. ختام النشرة بهذا الخبر، نقلت الإمارات للشحن الجوي بنجاح القمر الصناعي ألتر 1، وهو أول قمر صناعي تجاري لرصد الأرض مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي يتم تصنيعه في دولة الإمارات، إلى مقر إطلاقه في الولايات المتحدة في عملية جسدت قدراتها في نقل الشحنات الحساسة بما فيها الأقمار الصناعية وشحنات صناعات الفضاء والطيران. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

ورجعنا لإنرجي بساعتنا الثانية وأكيد مكملين مع مسابقتنا مع بيت ذا هيدي إكس بي سيزن 5 لحفل المنتظر اللي رح يكون ليجاسي عزيز مركة وبيك سام. لأي حدا حابب يشارك بالمسابقة اليوم ما رح صعب عليكم المسابقة، رح تكون جدا جدا بسيطة. أنا رح خبركم هيك معلومات جدا بسيطة عن الحفل، ركزوا معي منيح بس خبركم على المعلومات، رح أسألكم سؤال من المعلومات اللي رح أعطيكم إياها. حفل بيت ذا هيدي إكس بي سيزن 5 مع ليجاسي عزيز مركة وبيك سام، القاعة رقم 8 مركز دبي التجاري العالمي. بيت ذا هيد حيكون الحفل الختامي مع عزيز مركة وبيك سام وليجاسي، رح يكون الحفل بمركز دبي التجاري العالمي يوم 22 أغسطس رقم القاعة رقم 8 وأكيد من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت. والسؤال هو، أنا أعطيتكم معلومات بشكل عام، الحفل بأي قاعة؟ أنا خبرتكم كل المعلومات عن الحفل، الحفل رح يكون بأي قاعة؟ بعتولي بيت ذا هيت مع رقم القاعة وأسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بآخر الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا تذكرتين لحضور حفل ليجاسي عزيز مركة بيك سام يوم 22 أغسطس.

مكملين مع بعض بإنرجي مع بيت ذا هيتس لحفل ليجاسي عزيز مركة وبيكسام اللي رح يكون يوم 22 أغسطس بيت ذا هيتس بأكيد مركز دبي التجاري العالمي قاعة رقم 8. رح حتى نستمتع كلياتنا بحفل الختامي يوم 22 أغسطس, وأكيد رح يكون في مسابقات وجوائز من تنظيم أكيد وبرعاية إعلامية من العربية 99. فأي حدا رح يروح على الحفل نصيحة مني, كونوا الساعة 6 تمام موجودين هناك, يعني حاولوا تكونوا حتى أوريدي قبل طالعين, لأن الساعة 6 حنبدأ مسابقات وجوائز جدا قيمة مع العربية 99. تذكروا الدخول للأعمار من 14 سنة وما فوق, وفعلا الجوائز كتير حلوة, ففعلا رح نستمتع كلنا مع بعض أكيد, ورح يكون في جوائز, وبعدين رح نستمتع أكيد بالحفل مع ليجاسي عزيز مركة وبيكسام, لأن رح يكون حفل جدا جدا مميز لحتى نستمتع كلنا مع بعض. فكونوا كتار رح نستمتع. ومثل ما خبرتكم, أنا هلأ خبرتكم معلومات عن الحفل. السؤال هو بأي قاعة رح يكون الحفل؟ شو رقم القاعة؟ بعتولي رقم القاعة مع بيت ذا هيت على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. Beat the Heat مع أسماءكم الثنائية ورقم القاعة اللي ذكرتها, وين رح تكون الحفل مع Beat the Heat ليجاسي عزيز مركة وبيكسام يوم 22 أغسطس.

تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. العربية 99 الموسيقى أولاً.

لك شو هالمستمعين، شو هالشطارة، والله مركزين معي منيح، ولا جواب غلط، كل الأجوبة صح، يعني حتى المسجز كلها صح، مثل ما خبرتكم بعتوا بيت ذهيت رقم القاعة كله صح، يعني ما شاء الله عليكم. كنا عم نحكي عن مسابقة أكيد بيت ذهيت لليغاسي عزيز مركة وبيك سام، خبرتكم أنا بعض المعلومات عن مكان الحفل ومتى حيكون وكل شيء، وكان سؤالي شو رقم القاعة لأي حدا حابب يربح تذكرتين لحضور حفل ليغاسي عزيز مركة بيك سام يوم 22 أغسطس. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي بيت ذهيت مع أسماءكم الثنائية ورقم القاعة اللي رح يكون فيها الحفل، لحتى نشوف بآخر الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا تذكرتين لحضور الحفل، وأكيد رح نستمتع كلنا مع بعض ابتداء من الساعة 6 مساء، رح يكون في جوائز ومسابقات جدا مميزة مع العربية 99 ما قبل الحفل، وتذكروا أكيد الحفل من سن 14 سنة وما فوق، وفعلا حيكون في فعاليات جدا مميزة رح نستمتع كلنا مع بعض. هلا هيك خلينا هيك نحكي عن موضوع هيك بسيط وسريع، موضوع سرعة البديهة. بتحسوا انه البنات بشكل عام عندهم سرعة بديهة اكتر من الرجال، او بالاحرى مش موضوع سرعة قد ما موضوع مالتي تاسكينج بالاحرى، خلينيك احكيها صح، مالتي تاسكينج يعني تعدد مثل ما بيقولوا المواهب او تعدد النشاطات نفس الوقت. يعني مثلا انا بحس اذا انا كنت قاعدة على موبايلي وعم بتفرج شيء على موبايلي وحكت معي مثلا اختي شيء او بنتي او احدى حكى معي، فيني ركز بالحديث اللي عم يحكوه معي وبموبايلي، او اذا كنت عم سوق سيارتي واجاني التليفون مش معناها اني رح خفف السرعة كتير او ما رح ركز بالسواقة او رح بلش خربت، لا فعلا انا عندي هاي القدرة الحمد لله اني ركز على نوعا ما، ما عم لكم اني انا خطيرة، بس بحس البنات بعدين هيك اكتشفت لما حديث مع اصدقائي انه فعلا اكتشفت انه اغلب الرجال ما عندهم هاي القدرة المالتي تاسكينج مثل النساء، انه المرأة فيها تشتغل تربي اولاد تعمل كذا شغلة بنفس الوقت وبتضل مركزة مع كل شيء. فانتوا خبروني عندكم هاي الميزة تبع مالتي تاسكينج او لا، والمتزوجين حصرا هل فعلا بتحسوا انه ازواجكم ما عندهم هاي المالتي تاسكينج مثل النساء؟ خبروني على 404، واكيد مكملين مع بعضنا بانرجي.

كنا عم نحكي باللينك الماضي كنت عم بخبركم عن موضوع المالتي تاسكينج. بحس فيه المرأة عندها قدرة انها تكون مالتي تاسكينج اكتر من الرجال. يعني المرأة فيها تطبخ تطلع على اولادها او اذا كانت عم بتسوق وتحكي تليفون وتركز بالسواق وكل شيء. فحسيت انه فعلا بعد ما سألت كتير انه حتى على فكرة عملت سيرتش على دراسة واكتشفت انه فعلا المرأة عندها مالتي تاسكينج اكبر بكتير من الرجل. خليني هيك اخذ اتصال نحكي بالموضوع اكتر ناخذ رايكم.

0: Salman biraz. Alo? Alo?
1: Assalamu alaikum.
0: Aleykum salam. Mir am bihki?
1: La, ana Bangladesh.
0: Bangladesh, انت مش فاطمة موسى؟
1: فاطمة موسى؟
0: غلط الرقم. سوري سوري دقينا لبنغلاديش سوري.
1: اوكي سوري. السلام عليكم
0: يا جماعة. يا الله في غلط تقني. خلينا نرجع نعاود الاتصال. خلينا نحكي. لا مش معقول هيدا الشيء. يلا خلينا نشوف الرقم صح ولا لا.
2: المعذرة، الرقم الذي قمت بتطبيقه
0: مغلق. كمان مغلق يا جماعة. لما تشاركوا ما تسكروا موبايلاتكم. على كل أحوال رح نكمل باللينك اللي جاي، رح نتصل كمان. فأي حدا حابب يشارك بالموضوع على موضوع المالتي تاسكينج، على جد أي حدا حابب يشارك بالموضوع، اللينك الجاي رح نحكي بموضوع المالتي تاسكينج مع اتصال، وبلاس رح أعلن اسم الرابح مع بيت ذهيت.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: ومكملين مع بعض بأنرزي أكيد. وبنهاية هاي الساعة هلأ بهذا اللينك تحديدا رح نعلن اسم الرابح مع بيت ذا هيتس لحفل الفنانين ليجاسي عزيز مركة بيكسام اللي رح يكون يوم 22 أغسطس أكيد بدبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. هاي عطيتكم الجواب. والسؤال كان لما عطيتكم معلومات عن الحفل القاعة شو رقمها؟ بكل بساطة ابعتوا لي بيت ذا هيتس مع اسمائكم الثنائية على 404 مع رقم القاعة لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار بنهاية هذا اللينك. بس معنا متصل كنا عم نحكي عن موضوع المالتي تاسكينج ما بين الرجل والمرأة. خلينا نشوف عمار وجهة نظره. مساء الخير عمار.
1: مساء النور، اهلا وسهلا.
0: كيفك؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: عمار شو رأيك بموضوع المالتي تاسكينج؟ اول شي حضرتك متزوج؟
1: لا الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. لا لا يا ليه الحمد لله يا عمار؟ هلا شوف المتزوجين اظن بيحسدوك، بيني وبينك ما تقول لحدا.
1: اوكي.
0: عمار خبرني، بتحس انه في فرق بين المالتي تاسكينج للرجل والمراه؟ بتحس انه الرجال مثلا اذا كان عم يسوق مثلا سياره واجا اتصال بتحسه خلاص ما عاد يركز بالسواقه او ما عم بيقدر يركز بالشي او ممكن يكون بعمله او شيء، فبتحسه انه لا المراه عندها القدره اكثر تركز باكثر من موضوع، هيك بحس مؤخرا.
1: هلا هو يعني مثال السواقه ما كثير حيزبط معك. لو بغير مثال كان بقول لك.
0: طب اعطيني مثال، شو بتحس انت موضوع المالتي تاسكينج ما بين الرجل والمراه؟
1: يعني هلا بالامور المنزليه مثلا فاكيد المراه هي سوبر مالتي تاسكينج، سواء كانت باداره المنزل كعام بشكل عام يعني مو بس كامور منزليه، بس هي بترجع بالنهايه حسب كل شخص وطبيعته. يعني في عالم مثلا انا بعرفهم شباب لما يسوقوا ما بيستحمل الميوزك تكون شغاله، خلص هو مركز بالسواقه ما بده يشغل الميوزك حتى، مو مكالمه يعني.
0: في كتير عالم هيك. مزبوط صحيح، في كتير عالم هيك.
1: فهو بيرجع يعني على حسب العادة، على حسب كل شخص وطبيعته، وعلى حسب التاسكات هي بحد ذاتها. هلا يعني ما فينا بظن نحكم انه والله
0: يعني بيني وبين أكثر. هلا شوف الدراسات مؤخرا اثبتت انه المرأة عندها قدرة على المالتي تاسكينج اكثر من الرجل. انا طبعا مش موضوع متحيزة للمرأة اكثر، بس انا عم بحكي لك دراسات، يعني شيء ملموس شيء حقيقي، عرفت كيف؟
1: هلا يعني اوكي ممكن.
0: طب سؤال عمار، انت شو بتشتغل؟
1: انا بروجكت مانجر.
0: بروجكت مانجر، يعني انت كتير عندك ضغط شغل بحس، صح؟
1: يس كثير مالتي تاسكر.
0: فمعناها انت المفروض تكون عن جد مالتي تاسكر فعلا فعلا. yes. فعلا خلص طالما
1: لدرجة بحضر استماعين بنفس الوقت بكل اذن استماع.
0: لا عم تمزح. لا لا لا لا, لا عم تمزح. لا شوف بدنا عمار شوف انت خارج الدراسة، يعني مشان احكي معك انت خارج الدراسة كرمال ما نظلمك معنا. اوكي شوف انت أوكي. مدلل بانرزي، اي مستمع مع انرزي بيكون هيك له رزاية مثل ما بيقولوا خارج الدراسة عمار. فاول شي شكرا لمشاركتك، واكيد هلأ اسمعني باللينك لان هلأ حنشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا جائزة بيت ذا هيت ليجاسي وعزيز مركة وبيكسام. وفي حال ما حالفك الحظ اليوم لسه المسابقة مستمرة لغاية بكرة لحتى نشوف مين رح يربح معنا.
1: يعطيكم العافية.
0: شكرا كثير عمار لمشاركتك. كلك زو يا هلا. باي باي باي باي. وهلأ حان وقت الحقيقة، خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار معنا لحتى يربح معنا بحفل ليجاسي عزيز مركة وبيكسام اللي راح يكون يوم 22 أغسطس. بدنا نقول وبدنا نقول ألف ألف ألف ألف مبروك لسيف مسلم. ألف مبروك يا سيف مسلم. سيف مسلم إن شاء الله ألف مبروك، أكيد راح تستمتع مع حفل بيت ذا هيت اللي راح يكون يوم 22 أغسطس لقاسي عزيز مركة وبيكسام. وما تنسى أنه لازم تكون بالحفل عن جد، تكون موجود 9-6 المساء، لأن ابتداء من 6 مساء راح يكون في جوائز ومسابقات مع العربية 99 وجوائز جدا قيمة، فرح نستمتع كثير مع بعض. فحاول تكون أون تايم، وأكيد قسم الجوائز راح يتواصل معك لحتى تستلم جائزتك بأقرب وقت. ولأي حدا ما حالفه الحظ، المسابقة مستمرة لغاية بكرة، ممكن يحالفكم الحظ أكيد. وبشوفكم بالساعة اللي جايه.

طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. أكد سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في إمارة

0: في فعاليات صيف أبوظبي الرياضي برفقة مجموعة من الإعلاميين وصناع المحتوى والمسؤولين عن تنظيم الحدث. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه أرسل قوات إضافية إلى بلدة في الضفة الغربية حيث يحاصر مستوطنون عائلتين في حصار يقول الفلسطينيون إنه يهدف إلى تهجيرهم قسرا من أراضيهم. استدعت وزارة الخارجية اليابانية اليوم السفير الروسي للاحتجاج على زيارة قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى جزر كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو، وقدمت اعتراضا شديد اللهجة. أعلنت السلطات الروسية أن مدينة سيفاستوبول الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي مجددا عقب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حصيلة أولية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، أنا بجيب التكنولوجيا؟ ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كتبت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل،

0: نظام الفيولينج في أي وقت. أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بس حكومة دبي يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. كانوا يا دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

مستمعي انرجي، ركزوا معي، رح خبركم سر، والله العظيم سر حلو. فأي حدا موجود بس يبعث لي يعني هيك صورة، هيك هاند اب، أي شيء، بس إنه أنا موجود كرمال خبركم السر عن جد. إذا بلاقي عدد منيح من الناس الموجودين اللي رفعوا إيديهم، والله سر كتير حلو، لأن رح تعرفوا ما حدا بيعرفه أبدا، والأهم ما حدا يعرفه مين. هبة، هبة من إذاعة العربية 99، أكيد هبة حبيبة الكل وحبيبة الملايين، يلي حترجع قريبا على الهواء، بس رح خبركم سر عنها. بس هي ممنوع تعرف عنه، يعني مش تروحوا تبعتوا لها على الخاص ياسمين حكيت السر، بليز بليز بليز. فأي حدا موجود بس ارفعوا لي إيديكم، لأن رح خبركم سر جدا مهم. بس قبل ما خبركم السر، تخيلوا طلعت تسوق بسيطة هي تكون السبب إنكم تملكوا بيت أحلامكم بدبي، وهذا الشيء فعلا ممكن يصير مع حملة إربح منزل أحلامك بدبي. ولأي حدا حابب يعرف تفاصيل أكثر، أكيد فيكم تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com. winyourhomeindubai.com. كيف ممكن تربحوا منزل أحلامكم؟ مجرد ما تروحوا على أي مول من مولات دبي، تشتروا أي شيء بقيمة 500 درهم، سواء محلات إلكترونية، مطاعم، سوبر ماركت، محلات لبس، أي محل، محلات خاصة بالأطفال، ألعاب، اللي هو، اسألوهم هل أنتم من المحلات المشاركة بحملة أربح منزل أحلامك؟ لو قالوا يس، فأنتم مباشرة بتاخدوا الفاتورة وبتعملوا سكان لكيو آر كود موجود بكل أماكن مولات بدبي، بكل مولات دبي موجود مكان معين للكيو آر كود، لحتى تعملوا سكان للفاتورة تبعيتكم، يدخل اسمكم تلقائيا لحتى تربحوا منزل أحلامكم. كل يوم أحد في عنا رابح عم يربح استوديو، سواء سائح أو مقيم أو حتى مواطن من البلد. فأنتوا كل اللي عليكم تعملوا تاخدوا الفاتورة، اللي أهم شي تكون بقيمة 500 درهم. مثلا عندكم حسابكم طلع مثلا 1000 درهم، نصيحة مني ادفعوا الفاتورة على مرحلتين، يعني 500 ب500، وبتعملوا سكان للفاتورة من المكان المخصص بكل مولات دبي لحتى يدخل اسمكم تلقائيا لحتى تربحوا منزل أحلامكم. كل يوم أحد عم بيكون في عنا رابح، هاد الأحد رح تشوفوا هبة وكريم أكيد زملائي بأحد المراكز التجارية لحتى يعلنوا اسم الرابح. بس يوم 30 أغسطس رح يكون في عنا شخص رح يربح منزل عبارة عن شقة من غرفتين نوم، شقة مكونة من غرفتين نوم، فحتكون هي الجائزة الكبرى. فرصتكم رح تكون كبيرة، شو ما اشتريتوا من المول بقيمة 500 درهم، نصيحة عملوا سكان للكيو آر كود لحتى يدخل اسمكم وتربحوا منزل أحلامكم. ومثل ما خبرتكم، لحتى تعرفوا معلومات أكثر عن الموضوع، زوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com. لحتى تعرفوا شو السر اللي رح خبركم يا، بعتوا لي مين موجود عم يسمعني، والله سر كتير حلو فيما يخص هبة صالح حبيبتنا كلنا.

يا عيني يا عيني على الناس اللي موجودة معي ومركزة معي بالأسرار. يا أخي في حدا ما بيحب الأسرار؟ أنا أول واحدة بحب الأسرار على فكرة. أنا من الناس اللي الأسرار بتجي لعندي، يعني لو حدا في سر ما بده يخبرني ما بعرف كيف، سبحان الله هيك بيوصل لعندي. خبروني أنتم من الناس اللي بتوصلكم هيك أخبار دائما، هيك أسرار قصص هيك أشياء هيك، بتعرفوا تمسكوا سر؟ وبالأحرى هل أنتم شاطرين بالمفاجآت؟ خبروني، لأن الموضوع اللي رح خبركم يعني هبة كتير كتير كتير حلو مميز. فاللي موجود معي يبعث لي يرفع ايده، انا موجود كرمال رح خبركم سر جدا خطير ومهم عن هبة. هبة صالح اكيد زميلتي بالعربية 99 ورفيقة العمر اكيد، فاي حدا حابب يعرف السر بس أمانة ممنوع حدا يقول لهبة ياسمين حكيت هذا السر، لان هبة ما بتعرف، فنحن بدنا نفاجئ هبوش. فاي حدا حابب يعرف السر اسمعوني منيح باللينكات اللي جاية، لأن رح خبركم السر. بس كل اللي عليكم تعملوه، لحتى أحكي السر بدي حس فيه تفاعل قوي، بدي شوف هيك الإيدين عم يعملوا لي هاي نحن هون نحن موجودين، والله رح خبركم سر تتسلوا فيه مع بعض. خبروني هل أنتوا بتعرفوا تعملوا مفاجآت؟ هل أنتوا بتعرفوا تكتموا أسرار؟ هل بتخبروا أسراركم لمين من كان أو في عندكم شخص معين؟ خبروني علاقتكم بالأسرار مع العالم والمفاجآت على 404 أو على ARM Play.

0: حسبي عليك.
1: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
2: هيدا حكينا هيدا الكلام.
1: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
2: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
1: شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
4: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

ومكملين اكيد مع بعضنا بانرجي. كنا عم نحكي عن موضوع المفاجآت. هل انتم بتعرفوا تخبوا المفاجأة او تكتموا السر بشكل عام؟ وصلني رسالة عن جد رهيبة. سامر بيقول كنت حجز لمرتي مفاجأة على المالديف, فكنا قاعدين انا وهي بغرفة الجلوس وطلبت موبايلي بس حابة تطلب اكل. اول ما مسكت الموبايل بيوصل نوتيفيكيشن على موبايلي, your Maldives trips is coming up. يا الله, لا لا, يعني مستحيل. احيانا فعلا هيك بتصير قصص غريبه. يعني عم بيقول حتى التليفون ما عرف يمسك السر. جنى بتقول رفيقتنا خطيبها بده يطلب ايدها ونحن لازم ناخذها على المكان بدون ما تشك. بالطريق وحده مننا قالت يا الله متحمسه اشوف الخاتم بايدك. يعني ما بعرف اذا هي زلقت ولا حابة تخرب المفاجأة على رفيقتها, يعني انه انتوا رايحين معقول. فادي بيقول عاملين لبابا عيد ميلاد مفاجأة وابني عمره 6 سنوات, استقبلوا على الباب قال له جده فوت بس اعمل حالك ما بتعرف انه نحن جايبين كيك وبولين. يا الله يا الله, هو الاطفال عادي ما عليهم كلام. لارا بتقول جوزي اشترى لي شنطه كنت بحلم فيها وخباها عند امه اتصلت فيني وقالت لي لارا امتى بدك تجي تاخذي الشنطه. قلت لها اي شنطه؟ قالت لي يا لطيف ولا شيء. للاسف انه زوجي ما كان مخبر والدته انه هي مفاجاه, فكرت انه حطها عندها او شيء. بتحصل هيك قصص. اخر رساله من زياد اشتريت لمرتي هديه بمناسبه عيد زواجنا وخبيتها بالسياره, ركبت معي وقالت لي أظن أنا ناسي شي بالصندوق وما بعرف شو خطر لها أنه بهاليوم هي ناسي شي بالصندوق. وفتحت ولقيت الهدية. للأسف أول شي شكت فيني, بعدين لما شرحت لها الحمد لله صدقتني وطلعت براءة. لا الحمد لله أنها صدقتك. على كل الأحوال خلونا مكملين بقصص حفلاتنا. ها قبل ما أكمل بقصص حفلاتنا, ما تنسوا أنه أنا بنهاية الساعة رح أخبركم عن المفاجأة اللي محضرينها لهبة. بس بتمنى ما حدا يخبر هبة لأن هي فعلا مفاجأة جدا مميزة. فأي حدا حابب يعرف المفاجأة اسمعوني منيح, رح أخبركم بنهاية الساعة. أما لمحبي الفنان رامي جمال ووائل جسار رح يكون في حفل جدا مميز ب 4 سبتمبر. أكيد أي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net وأكيد من تنظيم من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية إعلامية من العربية 99. رح يكون حفل جدا مميز ب دبي وول تريد سنتر 4 سبتمبر. لأي حدا حابب يحجز التذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net ومن تنظيم ناي برودكشن وبرعاية إعلامية من العربية 99.

0: لكل محبي روبي محمود العسالي وبوسي، استعدوا ل ليلة جدا جدا مميزة بأبو ظبي لاستقبال أحلى النجوم المصريين. بليلة مصرية رح يجتمعوا كل من روبي محمود العسالي وبوسي على مسرح الاتحاد أرينا يوم الجمعة 28 أغسطس. أكيد كل فنان له أسلوبه المختلف تماما. رح تكون حفلة متنوعة ما بين البوب العربي المليئة بالحيوية والأغاني الرومانسية اللي بيحب الجمهور دائما يسمعها ويرددها، وأقوى أغاني الشعبية المصرية اللي رح نستمتع كلنا أكيد بالحفل. وأكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنت إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99.
1: روبي بتسأل ومستغربة،
2: طب ليه بيداري كده ولا هداري كده ولا نداري كده ولا نداري.
1: وعسيلي شايف إن الدنيا دي
3: الدنيا لنا دونا.
1: بوسي عبرت عن إحساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
4: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
5: كيف؟ فزت معكم بشو؟
4: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت 500 درهم؟
5: إيه صحيح.
4: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معانا أمسية مليانة ألعاب تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول، نشوفكم هناك.
6: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
7: العربية 99
8: 99
7: العربية
9: الموسيقى أولا.
0: لا

طيب في أحلى من رسالة الإعلام الواضحة والصريحة وتوصل بطريقة جدا مميزة محترمة، وأكيد بالوطن العربي وتحديدا بالإمارات وبدبي تحديدا. قبل 25 سنة كانت الفكرة جدا بسيطة لكن كان أثرها كتير كبير، تكريم كل إعلامي، كل من آمن بأنه الكلمة فعلا ممكن تصنع فرق كبير. اليوم وبعد 25 سنة صارت جائزة الإعلام العربي من أهم الجوائز اللي موجودة، منصة بتحتفي بالمهنية والإبداع وبتروي قصص نجاح من مختلف أنحاء الوطن العربي 25 سنة، وما زالت القصة أكيد مستمرة. كل قصة عظيمة بتبدأ بكلمة، وكتير من الكلمات صنعت أثر لأنها لقت مين يقدرها على مدى 25 سنة. احتفت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة وكرمت من جعلوا الإعلام رسالة لا مجرد مهنة. واليوم رح نحتفل بيوبيلها الفضي على مرور 25 سنة احتفالا برحلة ما زالت تلهم الأجيال الجديدة.

بدي اتشكر كل المستمعين اللي شاركوا معي اليوم، وتحديدا اللي بعتوا انه نحن موجودين لحتى يعرفوا سر هبة. بدي اتشكر اكيد غاندي، دينا، فاطمة، مايا، ريتا، عمار، دانا، جمال، سيف، ميرا، يعني ولاء. طيب يعني في كتير اسماء وانا عن جد بتمنى اتشكر الكل. صدى، عزيزة، ابراهيم شعبان، مي عبد العزيز، صبحي جاد، في كتير اسماء. انا حابة اتشكر الكل اكيد لمشاركاتكم، وفعلا مشاركاتكم لقلي بتعني لقلي الكتير، وانا فعلا بكبر فيكم، بحبكم كتير. انتو صرتوا عائلتي التانية فعلا، هون بانرجي هيك صرنا مثل ما بيقولوا عائلة واحدة. اسمعوا، يوم التنين عن جد ابتداء من الساعة 7 الصبح رح يكون في مفاجأة جدا مميزة ببرنامج اكسترا فايبس لهبة. اول شيء مع عودتها من الاجازة، هي اولا. ثاني شيء رح يكون في احتفالات جدا مميزة لاعياد ميلادها، هو عيد ميلادها بكرة ان شاء الله، بس ما تعايدوها، الله يرضى عليكم، ما بدنا نخرب المفاجأة، خلوها ليوم التنين. يوم التنين جهزوا حالكم عايدوها وكل شيء. يوم التنين كل ساعة ابتداء من الساعة 7 لغاية الساعة 10 كل ساعة في مفاجأة لهبة على الهواء مباشرة، وأكيد رح يكون في تصوير للسوشيال ميديا يلي رح يفوتوا الأجواء اللي حتكون على الهواء مباشرة. فيكم أكيد تحضروها كمان على إنستغرام العربية 99. أكيد عم بحكي عن يوم الاثنين. يوم الاثنين عن جد اسمعوا إكسترا فايف، حتكون الأجواء جدا نار وشرار. وهلأ بدي لكم تصبحوا على خير، أو بالأحرى انتظروا زميلي وائل. أكيد وائل أكيد هلأ قريبا حيطلع، هلأ الساعة 5 حيكون معكم مباشرة على الهواء بفري واي. وما تنسوا يلي ما ربح معي اليوم بمسابقة بيت دهيت ليجاسي وعزيز ماركا وبيك سام، المسابقة مستمرة لبكرة، لأي حدا حابب يشارك معي بالمسابقة. باي باي.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد بعتبارة ومخواتي شوفي كده كفين ولا أقوله همشي،
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة، عايز تعيش أجواءها سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
3: ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيكسام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس.

اللي بتجمع الإحساس بالطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية جسرا جويا جديدا لنقل إمدادات طبية عاجلة من منظمة الصحة العالمية إلى أهالي غزة، حيث أقلعت قبل يومين أولى الرحلات التي تحمل 11 طنا متريا من الأدوية الأساسية، وتبعتها 3 رحلات إضافية محملة بالمواد الطبية والأدوية والخيم والمواد الغذائية. أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في إمارة عجمان، وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مصفوت. أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن دولة الإمارات تنظر إلى الرياضة باعتبارها استثمارا في الإنسان والمجتمع ومنظومة متكاملة لتعزيز جودة الحياة. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في فعاليات صيف أبو ظبي الرياضي برفقة مجموعة من الإعلاميين وصناع المحتوى والمسؤولين عن تنظيم الحدث. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه أرسل قوات إضافية إلى بلدة في الضفة الغربية، حيث يحاصر مستوطنون عائلتين في حصار يقول الفلسطينيون إنه يهدف إلى تهجيرهم قسرا من أراضيهم. أعلنت السلطات الروسية أن مدينة سيفاستوبول الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي مجددا عقب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حصيلة أولية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ الباليستية الروسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: أبوها.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

ومن تاني بنقول مساء الورد على كل الفريوية المنورين على الطريق. وبمناسبة الطريق في حاجة مهمة جدا كده بداية لازم أقول لكم عليها. في ازدحام مروري على شارع الرباط وتحديدا قدام نادي بالرميثة بالاتجاه لشارع الشيخ محمد بن زايد. السبب في الموضوع ان في اعمال طرق هناك، فاي حد رايح على المكان ده يفضل حسب التقرير اللي جاي من شرطة دبي ان يتم استخدام الطرقات البديلة، لان موضوع اعمال الطرق عامل شوية كثافة في المركبات وبطء في الحركة المرورية. وان شاء الله طريق السلامة للجميع. بفكركم على مدار الثلاث ساعات الجايين تواصلنا مع بعض 404 ده الاسمسز او من خلال الابليكيشن ARM Play او عن طريق الواتساب. يلا بينا.

0: باقي 3 أيام. لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، نو ليميت. All in.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 5:26 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

مكملين مع بعض فري واي ومكملين اخبار الطريق والطرقات. وبصراحه النهارده الموضوع ده شويه كده يعني من غير قصد يعني طالع للواجهه. بكره ان شاء الله طرق دبي هتعمل انجاز عبقري وبنحتاجه جدا جدا جدا جدا، ومجرد التفكير فيه بصراحه يعني محتاج سقفه كبيره قوي. والله ليه بقى؟ لان طرق دبي بكره هتفتتح جسر جديد. فحد يقول لي طيب يعني حلو، يعني ما شاء الله الجسور كتير في دبي، وايه الشيء اللي مش طبيعي يا وائل؟ هقول لكم بقى ايه الشيء اللي مش طبيعي. الشيء اللي هو بصراحه محتاج الف سلام وتحيه على راي عمرو دياب، ان هو الجسر ده هيخفض زمن الرحله من مركز دبي التجاري خلال الفعاليات الكبرى. وطبعا احنا عارفين لما بيكون في فعاليات كبيره في مركز دبي التجاري الحركه بتبقى عامله ازاي والزحمه ازاي والطريق بياخد قد ايه، وده ممكن يخلي الناس تتاخر او يعني يعطلها شويه. ما عادش بقى خلاص عن طريق الجسر ده زمن الرحله من مركز دبي التجاري خلال الفعاليات الكبرى بيوصل لدقيقتين يا جماعه فقط. الله بجد، الله على دبي وطرق دبي وكل الناس القائمين على كل شيء بيخص الناس والراحة الناس. تحية كبيرة جدا وشكرا للإنجاز العظيم اللي انتوا عملتوه ده، لأن بصراحة كلنا بنحتاجه في أوقات مختلفة من السنة.

Freeway. Freeway. Freeway. انا ما اعرفش ازاي ممكن يبقى حد عنده الفرصه دي ويفوتها، فرصه ان انتوا تخشوا السحب عشان تربحوا منزل في دبي من وسط 12 منزل يا جماعه. الكلام ده مستمر لحد يوم 30 اغسطس. كل المطلوب منكم ان انتوا في المحلات المشاركه تنفقوا 500 درهم او اكتر وتعملوا سكان وابلود للفاتوره بتاعتكم، وبكده انتوا دخلتوا السحب بشكل كامل على بيت من البيوت الموجودة في إمارة دبي. عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن الموضوع ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة دلوقتي 5:44 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 38 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
0: لسه مكملين مع بعض فري واي. تعالوا بقى نسمع أغنية جديدة عجبتني الصراحة، فقلت أسمعها لكم، اسمها المعاملة بالمعاملة. يلا بينا.

0: صوت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تغيث غزة بإمدادات طبية عاجلة. عبد الله الحامد يشارك مجموعة من الإعلاميين وصناع المحتوى فعاليات صيف أبو ظبي الرياضي. إسرائيل ترسل مزيدا من القوات لبلدة يحاصرها مستوطنون.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية اليوم شحنة إغاثية عاجلة إلى غزة، وتمثل هذه الشحنة بداية جسر جوي جديد دعما لجهود منظمة الصحة العالمية من أجل إيصال المساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي غزة، حيث أقلعت قبل يومين أولى الرحلات التي تحمل 11 طنا متريا من الأدوية الأساسية من جناح الطيران الملكي بدبي على متن طائرة نقل من طراز C-130 متجهة إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، حيث تتابع الشحنة رحلتها بعد ذلك إلى غزة، وتبعتها 3 رحلات إضافية محملة بالمواد الطبية والأدوية والخيم وبسكويت الطاقة المدعم لدعم الاحتياجات الغذائية. وتشكل هذه الرحلات الأربعة جزءا من عملية أوسع نطاقا تنقل من خلالها دبي الإنسانية نحو 150 طنا متريا من الإمدادات الطبية والصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى غزة خلال الأسابيع المقبلة، مع رحلات إضافية ستتبعها ضمن سلسلة إمداد لوجستية مستمرة. وتستمد جميع المواد من مخزون المواد في مركز اللوجستيات العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي تحتضنه دبي الإنسانية، وهو ما يبرز الدور المحوري الذي تؤديه منظوماتها من حيث تمكين الاستجابة السريعة والشاملة للأزمات الطارئة. أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن دولة الإمارات تنظر إلى الرياضة باعتبارها استثمارا في الإنسان والمجتمع ومنظومة متكاملة لتعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة الصحة والنشاط، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة جعلت من الرياضة نهجا وطنيا يرسخ القيم الإيجابية ويعزز روح التحدي والانتماء والعمل الجماعي. جاء ذلك خلال مشاركة معالي في فعاليات صيف أبو ظبي الرياضي برفقة مجموعة من الإعلاميين وصناع المحتوى والمسؤولين عن تنظيم الحدث. أسهم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض في دولة الإمارات عبر زراعة أعضاء من متبرعين متوفين منذ إطلاقه عام 2017 وحتى يونيو 2026. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار كشفها عن إنجازات نوعية حققها البرنامج، ذكرت أن العدد التراكمي للمتبرعين المعنيين بالأعضاء بلغ 549 متبرعا متوفيا، ما يعكس التطور المتسارع للمنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على تحويل العطاء الإنساني إلى فرص جديدة للحياة. وبمناسبة مشاركة الإمارات العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء الذي يصادف 13 من أغسطس من كل عام، تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة فتحية العوضي رئيس قسم التنسيق والتدريب والتوعية في المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
5: في اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء نقف أمام قصص إنسانية غيرت فيها لحظة عطاء واحدة حياة الكثيرين. ففي دولة الإمارات أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين. وراء كل عملية زراعة أسرة منحت الأمل وفريق طبي عمل بإخلاص ومجتمع يؤمن بأن العطاء لا يتوقف عند حدود الحياة. وفي المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة نواصل العمل على تأهيل الكوادر الصحية وتدريب منسقي التبرع وتعزيز الوعي المجتمعي حتى يصبح قرار التبرع أكثر فهما وثقة لدى الجميع. التبرع بالأعضاء ليس إجراء طبيا فقط، بل رسالة إنسانية تمنح المرضى فرصة جديدة للحياة وتجسد قيم الرحمة والتكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات، وتترك إرثا من الخير يمتد أثره إلى أجيال قادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه أرسل قوات إضافية إلى بلدة في الضفة الغربية حيث يحاصر مستوطنون عائلتين في حصار يقول الفلسطينيون إنه يهدف إلى تهجيرهم قسرا من أراضيهم. وبدأ الحصار في مطلع الأسبوع عندما أغلق مستوطنون الطريق المؤدي إلى 3 منازل في بلدة قصر الفلسطينية وأقاموا خيمة في الساحات الأمامية للمنازل رافضين السماح لأي شخص بالدخول أو الخروج، وقطع المستوطنون في وقت سابق الكهرباء والمياه عن تلك المنازل. إلى ذلك شددت القوات الإسرائيلية صباح اليوم إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين بشمال الضفة الغربية وأغلقت جميع المداخل والدوارات على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد حتى معبر الجلمة. وفي السياق ندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ندد اليوم بالحصار الذي يفرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين واصفا ذلك بالترهيب. استدعت وزارة الخارجية اليابانية اليوم السفير الروسي للاحتجاج على زيارة قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى جزر كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو، وقدمت اعتراضا شديد اللهجة. أعلنت السلطات الروسية أن مدينة سيفاستوبول

0: قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. ختاما وعلى جندة دبي لأحدث الفعاليات، تستعد الإمارة لاستضافة نخبة من قادة السياحة والضيافة العالميين في معرض سوق السفر العربي 2026 الذي يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 من سبتمبر المقبل، لاستكشاف مستقبل القطاع والتحولات التي تعيد رسم تجربة السفر. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. Freeway مع وائل عصام برعاية Cars 24.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام، واكيد بستقبل رسائلكم والاس ام اس على 404 او من الابلكيشن ار ام بلاي او عن طريق الواتساب. مساء الخير على كل الناس الجميله اللي بعتت مسي عليا، بشكركم جدا جدا واحد واحد، مش عايز اقول الاسماء عشان ما انساش حد. وفي الساعه التانية هنبدا على طول مسابقتنا في اللينك اللي جاي مع حفل روبي والعسيلي وبوسي. ولكن قبل المسابقه وقبل ما نوصل لللينك الجاي خلينا نتكلم على النهارده شويه. النهارده 13/8، في ايه بقى 13/8؟ 13/8 ده العالم بيحتفل بفئه معينه من البشر، الفئه دي بيقال ان هي مميزة، بيقال ان طلع منها عظماء كتير وناس عبقرة كتير، وان الاشخاص اللي من الفئة دي بيتميزوا بالذكاء الحاد والعبقرية انجاز التعبير وسرعة البديهة، وان هو كمان في منهم فنانين والى اخره من الصفات الحلوة دي كلها. النهاردة هو اليوم العالمي للشخص الأشول أو الأعصر يا شباب. تسموه أشول بقى تسموه أعصر، مش مهم، اللي هم اللي هو يعني إيه بيستعمل الشمال في أغلب حاجات. أنا متشرف إن أنا واحد منهم. مش عارف بقى أنتوا شايفين فيها الصفات اللي أنا لسه قايلها وكررها دي دلوقتي ولا إيه الموضوع، ولكن أنا شخص أشول أوكي من صغري يعني. والطريف في الموضوع ان يعني ابويا وامي وهم يعني وانا صغير ما كانوش يعني لسه مستوعبين ان ابنهم اشول يعني، فاستغربوا من الموضوع. يعني اجي امد ايدي على اي حاجة امد الشمال الاول، اجي مثلا يدوني لعبة فاقوم واخدها بايدي الشمال، فراحوا للدكتور يسألوه ايه الحكاية، هو ما بيستعملش اليمين كتير ليه؟ فيعني ايه قال لهم لا هو الراجل ده يعني بركة كده من عند ربنا، سيبوه زي ما هو، هو تركيبة أعصابه ربنا خلقه كده، تضغطوش عليه هو شكله أشول. فهنتابع ونشوف الموضوع وتأكدوا مع الأيام إن أنا فعلا شخص أشول، وما زلت حتى طبعا وقتنا ده إن أنا إيه حتى يعني الكتابة كل حاجة كل حاجة بالشمال، يعني لا تتخيلوا يعني. طبعا اليمين بستعملها بس الشمال أكتر. فبما أن النهاردة هو اليوم العالمي للشخص الأشول أو الأعصر إنجاز التعبير، ابعتولي أي حد يكون بيسمعني دلوقتي هو أشول، ويعني في حد بعتله النهاردة مثلا يعني قال له كل سنة وانت طيب، بيواجه مشاكل بسبب القصة دي في الحياة ولا الدنيا بتمشي عادي، ابعتولي لو أنتوا نقدر نقول من أصحاب الإيد الشمال، او تعرفوا حد اتعرض لمواقف يعني فاني او كوميدي او حتى ممكن تكون محرجة بسبب الحكاية دي. هستنى رسائلكم على 404 او من الابليكيشن. نسمع ايه بقى الترند، الهضبة، لولا البنات،

كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

طبعا انا قلت لكم كتير عن ان في حفله قويه جدا جدا جدا جايه، والحفله دي كلنا اعتقد بلا استثناء مستنيينها، وهي حفله الهضبه عمرو دياب. هلموا يا شباب. الحفله قلت لكم هقول لكم كل تفاصيلها في الفترة اللي جاية، ودلوقتي جه الوقت عشان أقول لكم كل التفاصيل الخاصة بالحفلة. الحفلة مبدئيا هتكون في كوكاكولا أرينا دبي. الميعاد بتاعنا يوم 7/11. 7/11 كلنا هنكون في كوكاكولا أرينا دبي عشان نحتفل مع الهضبة عمرو دياب بالألبوم الجديد، وطبعا هنسمع غالبا كل الأغاني تقريبا بتاعة الألبوم الجديد، بالإضافة لمجموعة من الأغاني اللي كلنا بنحبها في تاريخ كبير جدا للهضبة. الخبر التاني الحلو إن التذاكر دلوقتي بقت متاحة، فأي حد حابب يسكيور 100% إن هو يحضر لازم يدخل دلوقتي على platinumlist.net ويشتري التذاكر الخاصة بيه عشان حضور الحفلة. وطبعا بنعيد وبنكرر عشان في ناس بتيجي على الآخر وتقول عايزين تذاكر ومش عارف ايه تذاكر عمرو دياب بتخلص بسرعة، فاللي حابب يأمن نفسه لازم يأمن نفسه من دلوقتي. طبعا مع العربية 99 هيكون في مسابقات في الفترة اللي جاية، واكيد هنربح تذاكر، ولكن احنا بنتكلم على اللي هو ايه سيف 100% ان انت تحجز مكانك، ده موضوع اخر. فاهم حاجة ان انتوا تحضروا الحفلة، سواء تربحوا معانا ده شيء أكيد يساعدنا جدا، ولكن الأهم والأهم كل الناس اللي حابة تشتري التذاكر موجودة دلوقتي، وفتحوا بيع التذاكر لكل الفئات على platinumlast.net. مرة تانية عشان ما تنسوش معادنا في كوكاكولا أرينا دبي يوم 7/11/2026 مع حفل الهضبة عمرو دياب، والحفلة أكيد من تنظيم فان بوس إيفنت والراعي الإعلامي العربية 99. First class product.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. ختام استثنائي لصيف استثنائي، ليجاسي بيكسام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس.

ليلة بتجمع الإحساس بالطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

وصلنا دلوقتي لمسابقتنا مع حفل روبي والعسيلي وبوسي. وزي ما احنا عارفين كل يوم كده بيكون فيه حاجة مختلفة عشان تربحوا معايا تذكرتين لحضور الحفلة. الحفلة هتكون على مسرح اتحاد أرينا وتحديدا يوم 28 أغسطس. وطبعا كالمعتاد أنا بسهل، فأول تسهيل النهاردة إن الأغنية لعسيلي وحد تاني، يعني نقدر نقول إن هي دويتو. تمام؟ المفروض تعرفولي اسم الأغنية إيه وتبعتولي اسم الأغنية مع أسماءكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. طيب هنعرف اسم الأغنية إزاي يا وائل؟ أنا هقول لكم حالا. هلعب الانترو، ركزوا. واضحة قوي بقى. هل دي أول أغنية وأكتر أغنية بعد مجنونة شهرت قوي عسيلي وكانت دويتو؟ لو قلت دويتو مع مين يعني هبقى بسهل زيادة عن اللزوم. يلا اسم الأغنية مع أسماءكم على 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. يلا بينا.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: لكل من يمشي عكس الطابور ولمن دائما له حضور ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس كولومبيا أبيلاردو دي لاس إسبريلا، أعرب خلاله عن خالص تعزيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. قالت مصادر يمنية إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف اليوم عسكرا لقوات درع الوطن في محافظة حضرموت شرقي اليمن وأدى إلى مقتل جنديين و15 جريحا بين صفوف القوات. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه أرسل قوات إضافية إلى بلدة قصر الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث يحاصر مستوطنون عائلتين هناك، ويقول فلسطينيون أنه يهدف إلى تهجيرهم قصرا من أراضيهم. نفى مسؤول لبناني ما ورد في تقرير لرويترز من أن لبنان اتفق مع إسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله، قائلا إن بيروت تتابع هذه المسألة مع واشنطن. كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب اللبناني مجددا بموقفها الرافض لتجديد مدة تواجد اليونيفيل والتي تنتهي ولايتها في أواخر العام الجاري بموجب قرار لمجلس الأمن. أكدت الشرطة الألمانية أن جسما مشبوها عثر عليه اليوم في محطة للقطارات في ولاية بافاريا في جنوب البلاد لم يكن يحتوي على أي مواد متفجرة. وقالت شرطة منطقة فرانكونيا الوسطى إن التحقيقات أظهرت أنه ليس جسما متفجرا. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كل قصة عظيمة بتبدأ بكلمة، وفي كتير جدا من الكلام عمل أثر لأنه بمنتهى البساطة لقى اللي يقدره. على مدى 25 سنة احتفت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة، وكرمت كل الإعلاميين اللي خلوا الإعلام رسالة مش مجرد مهنة. والنهاردة بتحتفل بيوبيلها الفضي احتفالا برحلة لسه بتلهم أجيال جديدة.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكاية.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
4: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
6: كيف؟ فزت معكم بشو؟
2: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمائة درهم؟
6: إيه صحيح.
2: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسميا عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معانا أمسية مليانة ألعاب تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

جاي لكم حفلة يا حبيبي، مش قادر أقول لكم بقى، بس لازم أقول لكم الحفلة دي مبدئيا كده عندكم لسه وقت ان انتوا تستعدوا ليها، تستعدوا بكل حاجة، ان انتوا تعملوا كده يعني بلوك لليوم ده علشان تخصصوه للحفلة دي، وكمان تستعدوا ان انتوا تشتروا التذاكر بقدر الامكان بدري قبل ما تخلص. بكلمكم على حفلة يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. الحفلة دي هيكون فيها مين؟ الحفلة دي أحمد سعد وديسكو مصر يا شباب. عارفين يعني إيه الاتنين دول يتجمعوا في ليلة؟ يعني ليلة كلها طرب وغنى والكل فيها هيكون مهايبر، ويعني الموضوع أحلى من كده مفيش. موسيقى ليها شكل مختلف جدا جدا جدا، طبعا كلنا عارفينها من ديسكو مصر، بالإضافة للأغاني الترندي والحلوة واللي دمها خفيف واللي كمان فيها شجن وطرب مع أحمد سعد. كل ده هيكون في ليلة واحدة. ما تنسوش احجزوا التذكرة بتاعتكم دلوقتي، والحفلة طبعا منظم ليها مومنتس إيفنتس وبرعاية الراعي الإعلامي العربية 99.

0: محطات
1: بودكاست استكانة.
2: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أدنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أدنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007 مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: مع مفاجآت صيف دبي قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكا American Eagle و Bath & Body Works و Shake Shack. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
6: استعدوا لتحدي One Pulse في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.

وصلنا مع بعض دلوقتي لختام فري واي، بس قبل ما نختم طبعا لازم نعلن اسم الرابح والحل الصح. طبعا أغنية النهاردة هو دويتو عسيلي مع بشرة، وكانت الأغنية اسمها تبات ونبات. شكرا لكل الناس اللي بعتوا الإجابات على 404 أو من الأبليكيشن أو حتى الواتساب. النهاردة اللي ربح معايا التذكرتين نقول ألف مبروك لسالي الشوى. مبروك يا سالي، ألف ألف مبروك. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد بعتبارة ومخواتي كيف كده؟ كفين؟ ولا أقوله همشي؟
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
3: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
4: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب 37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
5: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
6: العربية 99.
7: العربية 99.
6: الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المالديف. في اليمن قتلى وجرح في هجوم بمسيرات على قوات درع الوطن في حضرموت. وهجمات المستوطنين تغلق آخر بلدة مسيحية بالكامل في الضفة الغربية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. طابت أوقاتكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية المالديف محمد مويزو، بحثا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين. وأكد الجانبان في الاتصال حرصهما على مواصلة دفع مسارات التعاون والشراكات التنموية الممتدة بين الإمارات والمالديف، واستثمار كل الفرص المتاحة في مسارها لما فيه الخير والنماء لشعبيهما. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أبيلاردو دي لا إسبريلا رئيس جمهورية كولومبيا، أعرب خلاله عن خالص تعزيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. في محلياتنا، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم ضمن مبادرة سواعد الوطن، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية وتعزيز جاهزيتهم ومشاركتهم في سوق العمل. نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية ورقابية شاملة، وذلك تحت شعار صيفنا آمن، استهدفت فيها أصحاب صالات الألعاب والتسلية والعاملين فيها في داخل جزيرة أبوظبي وخارجها. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أمل الهاشمي منسقة رئيسية صحية في بلدية مدينة أبوظبي.
5: صيفنا آمن، تحت هذا الشعار نفذت بلدية أبوظبي حملة توعوية ورقابية على صالات الألعاب الأطفال والتسلية في إمارة أبوظبي. الحملة تهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت، خصوصا في فصل الصيف، نظرا للإقبال المتزايد من قبل العائلات وأطفالهم داخل وخارج مراكز التسوق على هاي الصالات. الحملة تضمن المسح الميداني من قبل مفتشين الصحة العامة، ويتم تأكد من النظافة العامة وتعقيم الأدوات بشكل دوري، ولو كانت هناك في أي ملاحظات أو عدم التزام يتم أيضا أخذ مسحات وعينات من الأسطح لعمل فحوصات للتأكد طبعا من خلوها من الجراثيم والبكتيريا. أيضا يتم التأكد من صندوق الإسعافات الأولية ومطابقة للشروط في حال التعامل مع الحالات الطارئة.
4: أخبار المساء مستمرة، وإلى تطورات العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى اليمن، حيث قالت مصادر يمنية إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف اليوم معسكرا لقوات درع الوطن في محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث أدى هذا الهجوم إلى مقتل جنديين و15 جريحا بين صفوف القوات. ويأتي الهجوم في ظل تصعيد عسكري متواصل من جانب جماعة الحوثي التي شنت في الأيام الماضية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت تجمعات ومواقع للقوات الحكومية في عدد من المحافظات اليمنية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه أرسل قوات إضافية إلى بلدة قصر الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث يحاصر مستوطنون عائلتين هناك، ويقول الفلسطينيون أنه يهدف إلى تهجيرهم قصرا من أراضيهم. وبدأ الحصار في مطلع الأسبوع عندما أغلق مستوطنون يهود الطريق المؤدي إلى 3 منازل في بلدة قصر الفلسطينية، وأقاموا خيمة في الساحات الأمامية للمنازل رافضين السماح لأي شخص بالدخول أو الخروج. هذا وقطع المستوطنون أيضا في وقت سابق خدمات الكهرباء والمياه عن تلك المنازل. من جهة ثانية، تحولت بلدة الطيبة الفلسطينية المعروفة بأنها آخر بلدة في الضفة الغربية والتي جميع سكانها من المسيحيين، تحولت إلى منطقة عسكرية مغلقة بقرار إسرائيلي في محاولة معلنة لمنع اعتداءات المستوطنين المتصاعدة على سكانها وأراضيها. أدان نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان، محذرا من أن استمراره يدفع المنطقة نحو اتساع المواجهة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. هذا وأكد أمين الجامعة العربية في بيان له اليوم أن الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل وعنف المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، تستهدف فرض واقع جديد وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الاعتداءات. في أخبارنا أيضا، نفى مسؤول لبناني ما ورد في تقرير لرويترز من أن لبنان اتفق مع إسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله، قائلا إن بيروت تتابع هذه المسألة مع واشنطن. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية كشف أيضا أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب اللبناني مجددا بموقفها الرافض لتجديد تواجد اليونيفيل، قوات اليونيفيل، والتي تنتهي ولايتها بأواخر العام الجاري بموجب قرار لمجلس الأمن. إلى ألمانيا، أكدت الشرطة هناك أن جسما مشبوها عثر عليه اليوم في محطة للقطارات في ولاية بافاريا في جنوب البلاد، لم يكن يحتوي على أي مواد متفجرة. وقالت شرطة منطقة فرانكونيا الوسطى إن التحقيقات أظهرت أنه ليس جسما متفجرا. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شمال شرق باكستان اليوم، ولكن لم ترد أي أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن. بهذا الخبر تنتهي النشرة المسائية، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: تستعد لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا مجينا على العربية 99
1: باقي 3 أيام لتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: مهندسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. افتح حساب عمالك من راك بانك رقميا عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع ب 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. تطبق الشروط. لكل من يمشي عكس الطابور ولمن دائما له حضور ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
5: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، no limits all in.

0: صوت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: في عناوين الليلة: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المالديف بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تخصص 10 ملايين دولار لإغاثة المتأثرين من زلزال كولومبيا. وفي اليمن قتلى وجرحى في هجوم بمسيرات على قوات درع الوطن في حضرموت.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية لهذه الليلة، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية المالديف محمد مويزو، بحثا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين. هذا وأكد الجانبان في الاتصال حرصهما على مواصلة دفع مسارات التعاون والشراكات التنموية الممتدة بين الإمارات والمالديف، واستثمار كل الفرص المتاحة في مسارها لما فيه الخير والنماء لشعبيهما. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أبيلاردو دي لا إسبريلا رئيس جمهورية كولومبيا، أعرب خلاله عن خالص تعزيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية عن استجابة إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال الذي ضرب جمهورية كولومبيا الصديقة وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرار مادية جسيمة. في أخبارنا المحلية، نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية ورقابية شاملة تحت شعار صيفنا آمن، وذلك لاستهداف أصحاب صالة الألعاب والعاملين فيها داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز معايير الصحة والسلامة العامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أمل الهاشمي منسقة رئيسية صحية في بلدية مدينة أبوظبي.
5: صيفنا آمن، تحت هذا الشعار نفذت بلدية أبوظبي حملة توعوية ورقابية على صالة الألعاب الأطفال والتسلية في إمارة أبوظبي. الحملة تهدف لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت، خصوصا في فصل الصيف، نظرا للإقبال المتزايد من قبل العائلات وأطفالهم داخل وخارج مراكز التسوق على هاي الصالات. الحملة تتضمن المسح الميداني من قبل مفتشين الصحة العامة، ويتم التأكد من النظافة العامة وتعقيم الأدوات بشكل دوري، ولو كانت هناك في أي ملاحظات أو عدم التزام يتم أيضا أخذ مسحات وعينات من الأسطح بعمل فحوصات للتأكد طبعا من خلوها من الجراثيم والبكتيريا. أيضا يتم التأكد من صندوق الإسعافات الأولية ومطابقة للشروط في حال التعامل مع الحالات الطارئة.
4: نشرة متواصلة، وإلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في اليمن قالت مصادر يمنية عدة أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف اليوم عسكرا لقوات درع الوطن في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وأدى إلى مقتل جنديين و15 جريحا بين صفوف القوات. ويأتي الهجوم في ظل تصعيد عسكري متواصل من جانب جماعة الحوثي التي شنت في الأيام الماضية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت تجمعات ومواقع للقوات الحكومية في عدد من المحافظات اليمنية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه أرسل قوات إضافية إلى بلدة قصر الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث يحاصر مستوطنون عائلتين هناك. ويقول الفلسطينيون أنه يهدف إلى تهجيرهم قصرا من أراضيهم. وبدأ الحصار في مطلع الأسبوع عندما أغلق مستوطنون يهود الطريق المؤدية إلى 3 منازل في بلدة قصر، وأقاموا خيمة في الساحات الأمامية للمنازل رافضين السماح لأي شخص بالدخول أو الخروج. كما قطع المستوطنون في وقت سابق خدمات الكهرباء والمياه عن تلك المنازل. أدان نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان، محذرا من أن استمراره يدفع المنطقة نحو اتساع المواجهة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد أمين عام الجامعة العربية في بيان له اليوم أن الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تستهدف فرض واقع جديد وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الاعتداءات. كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب اللبناني مجددا بموقفها الرافض لتجديد تواجد قوات اليونيفيل، والتي تنتهي ولايتها في أواخر العام الجاري 2026 بموجب قرار لمجلس الأمن. إلى إيطاليا، أعلنت الشرطة مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار ضخم في داخل مصنع للذخيرة والمفرقعات قرب العاصمة روما. ونقلا عن قوات الدرك الإيطالية، فقد قالت إن الانفجار وقع في مصنع للذخيرة في بلدة كوليفيرو الإيطالية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من روما. في أخبار العالم أيضا، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شمال شرق باكستان هذا اليوم، ولم ترد أنباء فورية حتى الآن عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاما وبالعودة إلى الدولة، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ويصبح غائما أحيانا شمالا وشرقا صباح يوم السبت، مع توقع لتساقط أمطار خفيفة. أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا وتكون جنوبية شرقية شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة وتصل إلى 35 كيلومترا في الساعة. بأخبار الطقس نصل إلى ختام هذه الجولة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي. من 14 حتى 16 من أغسطس استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج أو عبر الموقع الإلكتروني revolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بتسأل ومستغربة
1: طب ليه بيداري كده ولا هداري كده ولا انا داري كده ولا انا داري
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لا انا دنا
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99
3: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء يسر العرض حتى 30 من سبتمبر Off the Hook مأكولات بحرية طازجة دائما لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684
4: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة رسوم المشاركة 50 درهما فقط سجلوا الآن عبر onepulse.ae ون بالس No Limits All In
5: ختام استثنائي لا صيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيدي اكس بي الموسم الخامس

الليل بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: سيلف دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAEFUN.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: صمت بلا صورة.
1: المستقبل لا يصنعه الزمن بل يصنعه الشباب الذين يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى أثر. لهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الشباب ليس مجرد الاستثمار في تعليمهم، إنما في بناء عقلية قادرة على إعادة التعلم والابتكار وصناعة الفرص كلما تغير العالم.
2: في دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس.
3: نظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يختصر إجراءات إصدار رخص البناء، بحيث يقدر هالنظام يقرأ المخططات والوثائق بشكل آلي وما يحتاج أي تدخل بشري من قبل مهندس البلدية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية عن استجابة إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال الذي ضرب جمهورية كولومبيا الصديقة وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرار مادية جسيمة. أعلنت سوريا اليوم الاتفاق مع العراق على تشكيل لجان فنية وتقنية لبحث ملف معتقلي تنظيم داعش في العراق والوصول إلى حلول تراعي سيادة القانون ومبادئ العدالة والقانون الدولي الإنساني. اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم أن تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في مناطق تحتلها في الجنوب مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يناقض مضمون الاتفاق الإطاري بين الجانبين. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه أرسل قوات إضافية إلى بلدة قصر الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث يحاصر مستوطنون عائلتين هناك، ويقول الفلسطينيون إنه يهدف إلى تهجيرهم قصرا من أراضيهم. قالت مصادر يمنية إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف اليوم معسكرا لقوات درع الوطن في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وأدى إلى مقتل جنديين و15 جريحا بين صفوف القوات. أعلنت الشرطة الإيطالية مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار ضخم داخل مصنع للذخيرة والمفرقعات قرب العاصمة روما. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول .com.
2: ختام استثنائي لا صيف استثنائي. ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيدي اكس بي الموسم الخامس.

0: بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
1: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
2: هيدا حكي هيدا حكاية.
1: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
2: يلعن البعد يلعن الجفا.
1: شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب 25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
2: بودكاست استكانة.
3: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت انه يتكمل؟
4: يعني يوم تخرجت اعطيت فرصتين، فرصه في مجالي، فرصه خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصه قياديه اكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دوله الامارات اني انا ادرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعه خليفه، فكنت مصر انا اليوم ارد لو جزء بسيط من جميل دوله الامارات علي.
3: اول لحظه حسيتي فيها ان التقنيه هي شغفك الحقيقي؟
4: في اول كمبيوتر شرى لنا اياه الوالد هايك الايام.
3: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
4: أبدا ما توقعت.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده،
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للقط باعتبارهم اخواتي،
3: شوفي كده كيف واللي اقوله همشي،
0: هتتاكدوا ان السهره دي ما تتفوتش. لاول مره احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليله واحده. عايز تعيش اجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمه ابو ظبي. الحفله من تنظيم مومنتس ايفنتس، والتذاكر متوفره دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليله زي دي الراعي الاعلامي ليها العربيه 99.
4: استمتعوا بتجربه يابانيه مميزه على طريقه زوتو هذا الصيف مقابل 99 دراما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
5: ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس.

ليلة بتجمع الإحساس بالطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: استعدوا لتحدي ون بولس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بولس No limits all in.
2: مع مفاجآت صيف دبي قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 من أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي ووركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.

0: 99 الموسيقى أولا. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: ألو، ألف مبروك، فزت معنا.
3: كيف؟ فزت معكم بشو؟
2: مو أنت اللي اشتريت أغراض للبيت بخمسمائة درهم؟
3: إيه صحيح.
2: أجل أبشرك، أغراض البيت فوزتك ببيت الأحلام في دبي. أنا كريم وزميلتي هبة من إكسترا فايبس، بنكون معكم يوم الأحد 16 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نعلن رسمياً عن الفائز ببيت الأحلام في دبي. تعالوا قضوا معانا أمسية مليانة ألعاب، تحديات وجوائز، وعندنا لكم فاوتشرات قيمتها 500 درهم ومفاجآت أكبر بانتظاركم. نستناكم من الساعة 5 إلى 7 مساء في دبي فيستيفال سيتي مول. نشوفكم هناك.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
0: ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا قولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: قرار شخصي رقم واحد وما تفكرش تحاسبني، أنا